0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل عبر أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم في هذا الصباح وعدد إخباري جديد من برنامج هذا الصباح حتى تمام الثامنة. نتابع وإياكم أبرز أهم وآخر المستجدات الإخبارية. أنتم في الاستماع إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106.3 FM. اليوم هو 12/17 لعام 2026، الموافق 4 ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.

الأرصاد الجوية متابعين، يكون الجو اليوم صيفيا عاديا غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. غدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. تعود الأجواء الحارة يوم الأربعاء، لذا يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول أو أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. تسود أجواء حارة في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في باقي المناطق. أيضا ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم الخميس، حيث تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية.

أما أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح، الدولار يصرف بشيكلين وست وتسعين أجورة، الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل وسبع عشرة أجورة، بينما اليورو يصرف بثلاثة شواكل واثنتين وأربعين أجورة، علما أن هذه الأسعار قد تتغير خلال تداولات اليوم.

0: جرحي.
1: نرصد وإياكم حالة الطرق والحواجز والبوابات العسكرية في هذه اللحظات. محافظات الجنوب نبدأ بها: حاجز الكونتينر وعالشغراب وبين نعيم والنشاش، وكذلك فرش الهوى ورأس الجورة، وأيضا الفحص وسعير ومدخل النبي يونس ومراح رباح، جميعها سالكة. المنشية مغلقة، العروب بوابة العجوري مغلقة، كذلك الحال مغلقة بوابة دورة والفوار حتى هذه اللحظة. في منطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البير مغلق بالاتجاهين: عبود تفتيش للخارج، النبي صالح تفتيش دقيق، جبع تفتيش وأزمة للخارج، قلندية يشهد أزمة، كفر عقب سالك، العزرية أزمة باتجاه الشمال، مداخل ومخارج أريحة سالكة وعناتة سالكة، أيضا بوابات ترمس عية سالكة ومدخل سنجل سالك في هذه الأثناء، بالإضافة إلى إشارات عيون الحرمية سالكة. طريق السلامة نتمناها لكم.
2: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
1: أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام في أولى ملفاتنا الإخبارية التي نبدأ بها هذا الصباح. كوشنر يضغط لنزع سلاح حماس مقابل انسحاب إسرائيلي، والحركة توافق على المرحلة الثانية.

في تفاصيل هذا التطور، فقد ضغط مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر يوم أمس على مسؤولين من حماس كي تبدأ الحركة بتنفيذ نزع السلاح، وذلك خلال اجتماعه معهم في مصر، في حين أعلنت الحركة أن وفدها أكد في مصر الموافقة على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة ترامب. جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12 في تقرير لها نقلا عن مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع الذي شهد مشاركة المدير العام لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف ورئيس الحكومة البريطانية الأسبق توني بلير. وكان هذا أول اجتماع بين كوشنر ومسؤولين من حماس منذ توقيع اتفاق إنهاء الحرب على غزة في تشرين أول أكتوبر الماضي. ويتوقع أن يجتمع كوشنر وميلادينوف وبلير اليوم مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وذكر التقرير أن قادة حماس أكدوا التزامهم بنزع سلاح قطاع غزة خلال اجتماعهم مع كوشنر. وذكر مصدر مطلع على الاجتماع الذي استمر لتسعين دقيقة أنه كان مثمرا وهدف إلى ضمان التزام حماس باتخاذ خطوات عملية لنزع سلاح غزة.

أفاد مصدر وصفه التقرير بأنه مطلع على تفاصيل الاجتماع بأنه كان يهدف إلى ترجمة التزامات حماس الواردة في خارطة طريق نزع سلاح غزة إلى خطوات عملية قابلة للتحقق من تنفيذها. ووفقا للمصدر، فإن هذه الخطوات تهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار وبدء نقل جميع صلاحيات الحكم إلى حكومة التكنوقراط الفلسطينية، وضمان عدم وجود أي دور لحماس في حكومة غزة المستقبلية، والشروع في تفكيك شامل للأسلحة والبنية التحتية العسكرية. المصدر كذلك إلى أن كوشنر ناقش خلال الاجتماع نشر قوة الاستقرار الدولية وتسريع المساعدات الإنسانية إلى غزة وبدء عملية إعادة إعمار القطاع. وأكد المصدر ذاته أن كوشنر شدد على أن أي انسحابات إسرائيلية ستنفذ مقابل نزع حماس لسلاحها. كما ذكر مصدر آخر وصفه التقرير بأنه مطلع على الاجتماع أيضا أنه لا مجال لللبس في هذا الأمر، يجب على حماس التخلي عن سلطتها وتسليم جميع أسلحتها وتفكيك بنيتها التحتية العسكرية. وتبدي حكومة نتنياهو شكوكا عميقة حيال الخطة الأمريكية بشأن غزة، كما تزيد الانتخابات المرتقبة في تشرين أول أكتوبر القادم من حساسية القضية سياسيا. وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى: نتفق على الهدف الاستراتيجي، لكن إسرائيل أبدت بعض التحفظات على الخطة ونريد التحدث معها لضمان التنسيق بيننا، مضيفا أن موعد الزيارة قابل للتغيير. أما حماس فقالت في بيان تعقيبا على الاجتماع مع كوشنر إنه برعاية مصرية التقى وفد الحركة برئاسة الدكتور خليل الحي رئيس الحركة وفود الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا المهمة.

حسن وفدها أكد خلال مداولاته في اللقاء على موافقة الحركة على خطة خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، والتي قدمها منسق مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف والوسطاء. وذكرت أن هذه الموافقة تأتي انطلاقا من مصالح الشعب الفلسطيني والحرص على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة وتأمين الإغاثة العاجلة والدائمة وبدء عمل اللجنة الإدارية وإعادة الإعمار وباقي الاستحقاقات المتفق عليها. كما شددت الحركة على أن حماس والمقاومة التزمت في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في مرحلته الأولى الذي تم في شرم الشيخ، بدءا من عملية تبادل الأسرى والجثامين ووقف العمليات العسكرية في وقت لم يلتزم الاحتلال بتطبيق هذه المرحلة ويعمد إلى التصعيد العسكري ميدانيا وتعميق الكارثة الإنسانية، بل وأعلن رفض خارطة الطريق بشكل صريح. ودعت الحركة في ضوء التزامها الوسطاء ومجلس السلام إلى القيام بمسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتطبيق كافة التزاماته في المرحلة الأولى وإنهاء كل الانتهاكات ووقف أعمال القتل والتوغل والموافقة على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة ترامب والشروع في الجدول أو وضع الجدول الزمني للتنفيذ. سياق ذي صلة، أصدرت قطر والسعودية ومصر والأردن والإمارات وتركيا وباكستان وأيضا إندونيسيا بيانا مشتركا نددت من خلاله برفض إسرائيل لخطة ترامب بشأن غزة، محملة تل أبيب مسؤولية عرقلة جهود السلام.

ميدانيا في قطاع غزة، فقد استشهد مواطن مساء أمس متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي غربي مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما أصيب مواطنون بقصف على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. واستشهد المواطن طارق الراعي متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي ظهر أمس في مواصي خان يونس، كما أصيب مواطنون بقصف على منزل في مخيم النصيرات، بينما أصيب آخرون أيضا في قصف خيمة بمدينة خان يونس. يأتي ذلك بينما جرى انتشال جثمان الطفل سهيل مسعود شلوف الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال في شارع الطينة جنوب خان يونس.

المدني في قطاع غزة يواصل عمليات البحث وانتشال جثامين الضحايا العالقين تحت أنقاض المباني التي نسفها ودمرها جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية في مهمة إنسانية شاقة تنفذها الطواقم وسط دمار هائل ونقص في المعدات الثقيلة والإمكانات. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن طواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال 170 جثمانا من تحت أنقاض 17 بناية منذ انطلاق المرحلة الثانية من مشروع انتشال الضحايا والتي بدأت قبل 51 يوما. وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن المرحلة الأولى من المشروع أسفرت عن انتشال نحو 300 جثمان ليصل عدد الجثامين التي تمكنت الطواقم من انتشالها منذ وقف إطلاق النار في القطاع إلى نحو 470 جثمانا. ورغم هذه الجهود أشار بصل إلى أنه لا يزال نحو 8000 جثمان عالق تحت أنقاض المباني المدمرة في مختلف أنحاء القطاع.

الاحتلال تفرج عن 35 أسيرا من غزة عبر معبر كرم أبو سالم، تم نقلهم جميعا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس لتلقي العلاج رفقة طواقم الصليب الأحمر. هؤلاء الأسرى ممن تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر.

0: صورة صادمة ظهر بها الزميل الصحفي الأسير من قطاع غزة محمد عرب خلال جلسة محاكمته يوم أمس في سجون الاحتلال بطبيعة الحال، حيث قال نادي الأسير إن الهيئة التي ظهر بها محمد عرب تعكس حال آلاف الأسرى الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل في سجون الاحتلال. جاء ذلك في بيان بعد ظهور الصحفي عرب بعد سنتين من اعتقاله من غزة خلال جلسة استئناف عقدت أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس بطلب من محاميه خالد محاجنة. وقال النادي إن صورة الصحفي عرب مشهد جديد يختزل آلاف الأسرى أو صور آلاف الأسرى ويعكس الإبادة المستمرة في سجون الاحتلال. وأضاف أن هيئة عرب التي ظهر بها تشكل واحدة من المشهديات التي تحولت إلى جزء ثابت من المرحلة التي أعقبت جريمة الإبادة الجماعية. ونشر المحامي محاجنة يوم أمس على حسابه في منصة فيسبوك صورة للصحفي محمد عرب خلال جلسة محاكمته عن بعد، وظهر فيها على هيئة مسن ابيضت لحيته وشعر رأسه. وكتب محاجنة: منذ أكثر من عامين أواكب قضية محمد عرب، وفي كل مرة أراه ألحظ تغييرا جديدا في ملامحه، لكن وسط كل هذا الحال معنوياته ما زالت عالية.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
2: تذكر

اهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، مستمرون واياكم عبر اثير راديو بيت لحم 2000 وبرنامج هذا الصباح الاخباري. الإسعاف والطوارئ في غزة أفاد بأن عددا من المصابين تم تسجيلهم جراء قصف مدفعي إسرائيلي خارج مناطق سيطرة الاحتلال في حي التفاح شرقي مدينة غزة، كما شنت مقاتلات الاحتلال غارتين على مناطق سيطرة الاحتلال في حي التفاح. أيضا حركة فتح تدعو أبناء شعبنا إلى المسارعة في التسجيل بالسجل الانتخابي. وقالت الحركة في بيان لها مساء أمس إنه انطلاقا من المسؤولية الوطنية والتاريخية لحركة فتح وإيمانا بدورها الراسخ في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتثبيت الهوية الوطنية فوق أرضنا، تتوجه الحركة بنداء عاجل ومسؤول إلى كافة أبناء وبنات الشعب الفلسطيني للمسارعة في التسجيل وتحديث بياناتهم في السجل الانتخابي العام استعداداً للاستحقاق الديمقراطي والانتخابات التشريعية المقبلة.

أصابة الطبيب المقدسي ماجد عليان دويات مساء أمس جراء اعتداء مستوطنين عليه أثناء وجوده في منطقة جناتا شرق مدينة بيت لحم. وبحسب محافظة القدس فإن الطبيب دويات وهو من قرية صور باهر جنوب القدس أصيب بكسر في يده إثر اعتداء نحو 10 مستوطنين عليه بالحجارة والعصي أثناء وجوده في منطقة جناتا كما حطموا زجاج مركبته.

يهاجمون مركبات على طريق رام الله نابلس ويحاولون سرقة خيول في تياسير شرق طوباس. جيش الاحتلال يعتقل 9 مواطنين بعد محاصرة مستوطنين منزلا في بيت إمرين بنابلس. قوات الاحتلال تغلق الطرق المؤدية إلى منطقة رأس العين في بلدة قصر جنوب نابلس، حيث تحاصر 3 عائلات في منازلها من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال. وذكرت مصادر محلية أن جرافة للاحتلال أغلقت بالسواتر الترابية الطرق المؤدية إلى المنطقة لمنع المواطنين من الوصول إليها. وكانت قوات الاحتلال أعلنت رأس العين في قصرى منطقة عسكرية مغلقة، ودفعت بتعزيزات عسكرية إليها بعد أن حاصر المستوطنون عائلات ومنازل فيها.

ودخل الحصار الإسرائيلي من المستوطنين والجيش على العائلات الفلسطينية الثلاث المكونة من 10 أفراد أسبوعه الثاني، حيث يمنع الاحتلال خروج أو دخول أي منهم أو وصول أحد من المواطنين إليهم، ويقتصر دخول المساعدات من الأغذية والأدوية على أشياء محدودة بكميات قليلة بعد ضغوط من مؤسسات دولية. قال رئيس بلدية قصرة عبد العظيم وادي إن جيش الاحتلال أصبح يمارس مضايقات للعائلات المحتجزة في منطقة جبل رأس العين في البلدة، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين وهجماتهم التي يحاولون عبرها إرهاب الأهالي هناك. وكشف أن وحدة جديدة من الجيش وصلت يوم أمس إلى المنطقة لتبديل العناصر القديمة بحسب ما أفادهم به الارتباط الفلسطيني، وهو جهة تنسيق رسمية مع الجانب الإسرائيلي، حيث إن الجنود السابقين رفضوا التعامل مع المستوطنين وطردهم من المكان، وفي المقابل هاجموا الوحدات الفنية الفلسطينية التي وصلت أو حاولت توصيل الكهرباء والماء إلى المنازل المحاصرة في قصرة. وبحسب وادي فإنهم استطاعوا توصيل خدمة الكهرباء إلى المنازل الثلاثة رغم اعتداء الجنود على الطاقم الفني، لكن فريق المياه لم يستطع توصيل الماء بسبب مهاجمة الجيش لهم. ورغم جهود محلية وأخرى بذلها متضامنون أجانب من مؤسسات حقوقية وإنسانية للوصول إلى المحاصرين، فإن جيش الاحتلال حال دون ذلك وسمح فقط بإدخال بعض المساعدات بعد أيام من الحصار.

وتعود أحداث قصر التي فقدت 8 شهداء منذ 7 من أكتوبر عام 2023 إلى يناير كانون الثاني الماضي، حيث بدأ المستوطنون اقتحام منزل عائلة لؤي أبو ريدة في جبل رأس العين ذو الأهمية الجغرافية والاستراتيجية، والاعتداء عليه بسرقة كاميرات المراقبة وتحطيم النوافذ والأبواب في محاولة للاستيلاء عليه. ثم امتدت تلك الاعتداءات إلى المنازل الأخرى عبر تشييد بؤرة استيطانية أمامها ليقوم جيش الاحتلال بإزالتها للمرة الثامنة بحسب رئيس البلدية قبل أيام، ما أثار حفيظة المستوطنين الذين صعدوا اقتحاماتهم واعتداءاتهم على الموقع وقطعوا شبكات الكهرباء والماء عن المنازل الواقعة في منطقة باء الخاضعة لسيطرة السلطة وفق اتفاق أوسلو.

0: بسبب عنف المستوطنين الاحتلال يؤجل اعتقالات بالضفة ويعزز قواته في قصرى. سلطات الاحتلال تبدأ بنقل بيوت جاهزة إلى مستوطنة كديم المخلاة شرقي مدينة جنين في خطوة تمهد لإعادة المستوطنين إليها بعد أكثر من عقدين على إخلائها ضمن مسار متسارع لتعزيز الاستيطان في شمال الضفة.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

جديد. أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم نتواصل في متابعة ملفات هذا الصباح الإخبارية. اتحاد المعلمين يؤكد أن دوام المدارس في العام الدراسي الجديد يتجه لأن يكون 3 أيام أسبوعيا كحد أدنى في ظل استمرار أزمة صرف رواتب الموظفين العموميين، فيما يجري العمل على تأمين تمويل خارجي يتيح إضافة يوم رابع للدوام وفق أمين سر الاتحاد في بيت لحم عاصم زبون. قال زبون إن اعتماد 3 أيام يأتي في ضوء نسبة صرف الرواتب الحالية، مشيرا إلى أن الاتحاد العام للمعلمين يعمل على توفير جهة داعمة لتمويل لليوم الرابع بحيث يحصل المعلمون على مستحقاتهم خارج إطار الراتب. وأوضح أن هناك اتصالات وتحركات متواصلة مع جهات داعمة ومعنية ببرنامج إنعاش التعليم في فلسطين بهدف تأمين التمويل اللازم لليوم الرابع، مؤكدا أن توفر هذا الدعم سيتيح اعتماد دوام 4 أيام أسبوعيا، فيما سيبقى الدوام 3 أيام في حال عدم تأمين التمويل.

معمل الشؤون المدنية تفيد بأنه من المقرر استلام جثمان الشهيد الفتى سليم سامي فقها من بلدة سنجل في محافظة رام الله والبير يوم الخميس المقبل بعد احتجاز جثمانه لنحو 5 أشهر منذ استشهاده برصاص الاحتلال على أن يوارى الثرى وفق ترتيبات عائلته.

إسرائيلية تحدث عن أن جيش الاحتلال يستعد لعدة أيام من القتال في لبنان. وقالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إن جيش الاحتلال يستعد لتصعيد محتمل في لبنان لعدة أيام بالتزامن مع استمرار عملياته العسكرية وغاراته على جنوب البلاد. ونقلت القناة عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش يستعد لاحتمال القتال في لبنان لعدة أيام بزعم استهداف بنى تحتية لحزب الله. وأكدت القناة أن إسرائيل تصر على استكمال تدمير تلك البنى، وادعت أن عشرات من عناصر حزب الله محاصرون تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. وذكرت أن جيش الاحتلال أحبط محاولات لحزب الله لتقديم المساعدة لهؤلاء المحاصرين دون تفاصيل أخرى. وزعمت القناة أيضا أن تل أبيب تصرفت بضبط نفس خلال الأيام الأخيرة خشية الإضرار بالمفاوضات الجارية مع الحكومة اللبنانية بوساطة أمريكية، وادعت أن القيادة السياسية الإسرائيلية لم توافق خلال الأيام الماضية على بعض العمليات التي اقترحها الجيش للرد على تحركات حزب الله في محاولة لعدم التأثير على مسار المفاوضات.

مرتفعات علي الطاهر والمنطقة المحيطة بها في قضاء النبطية، كما نفذ تفجيرات في بلدة مجدل زون في قضاء صور، وكان 11 شخصا بينهم 3 أطفال وامرأتان استشهدوا، فيما أصيب 19 آخرين في غارات للاحتلال على بلدتي أنصار ودير الزهراني في جنوب لبنان.

مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة في يونيو حزيران الماضي انتهت هذا اليوم من أجل الانتقال إلى التفاوض على ملفات أوسع وأشمل وصولا لاتفاق نهائي. ويأتي انتهاء المهلة وسط غموض يلف مصير المذكرة التي وقعت بوساطة قطرية باكستانية وأنهت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وبينما تستمر حالة لا يقين بشأن نهاية الحرب، تتمسك إيران بورقة مضيق هرمز في مسعى لفرض شروطها على الولايات المتحدة التي لا تزال تفرض حصارا بحريا خانقا على إيران وتهدد بخنق اقتصادها. قالت وكالة فارس شبه الرسمية الإيرانية عن القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي قوله إن مضيق هرمز أصل جيوسياسي وهبة من الله للأمة الإيرانية، وإن ورقة الضغط هذه لن تعود أبدا إلى وضعها السابق، مضيفا أن إيران ستحمي هذه القدرة بكل ما أوتيت من قوة.

الملاحة عبر مضيق هرمز تشهد تباطؤا مطلع الأسبوع في أعقاب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الوقت الذي تعثرت فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

قائد الجيش الإيراني يعلن عن مكافأة ب 30,000 دولار لاحتجاز أو قتل جندي أمريكي.

تحذيرات إسرائيلية تشير إلى أن تكلفة الحرب التي شنتها إسرائيل في 7 أكتوبر قبل حوالي 3 سنوات ولا تزال مستمرة تبلغ حوالي 420 مليار شيكل حتى اليوم، وأن هذه التكلفة سترتفع قريبا إلى 500 مليون شيكل، وسيستمر تأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي لسنوات كثيرة مقبلة.

موقع أكسيوس ينقل عن مصادر إقليمية قولها إن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران لكن دون إحراز تقدم. تقارير أمريكية عن مسارعة الولايات المتحدة.

0: المتحدة لإنتاج صواريخ اعتراضية رخيصة لمواجهة النقص. وإياكم إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، أنس القاضي، تحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية. طاب يومكم بكل خير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
3: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
2: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
4: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: صباح الخير.
1: كل يوم جديد.
0: وبداية برنامج يوم جديد، صباح الخير لكل الناس اللي بتبدأ يومها بأمل رغم كل التعب والظروف.

من بيت لحم مدينة المحبة مدينة السلام نلتقي وإياكم في صباح جديد لنحكي فيه عن الناس عن همومهم فرحتهم عن أخبارنا وقضايانا نفتح معكم مساحة للكلمة الطيبة والحوار الصادق خلونا نبدأ يومنا بطاقة إيجابية ونقول لكل الناس مهما كان الأمس صعب اليوم صفحة جديدة وفرصة جديدة صباحكم أمل وصباحكم يوم جديد.

0: الشمس
1: مستمعينا اليوم الاثنين 17 أغسطس آب لعام 2026 الرابع من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.
0: تشرق شمس العيد بتبشر بنهار
1: اليوم بيترأى انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، يسود جو صيفي عادي حار نسبي وقت الظهيرة ومنعش ليلا، والثلاثاء والأربعاء جو صيفي معتدل والله أعلم. هذه تحياتي معكم بالإعداد والتقديم مها يوسف.
0: لا تعاتب ورد البستان، شو ذنب شوكات كتار، واشكر ربك.
1: تحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية.

0: على بابي.
1: صباح الخير لإلك صالح، صباح الخير لإلك رشا، وصباح الخير لزميلنا أنس ولكل متابعينا ومستمعينا. صباح الخير لليلى، صباح الخير لأميمة، لأم علاء، للشيخ علي كمان متابع دائم، نائلة شوكة، يسعد صباحكم جميعاً.

مستمعينا لساعة 10 نحن معكم وبرنامج يوم جديد على هوا الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 موجتنا العامة 106.3. كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs/live وعبر صفحتنا المليونية للفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: إذا مستمعينا خلينا ننتقل إلى حالة الطقس ونتابع معكم تفاصيل الأجواء ودرجات الحرارة المتوقعة في مختلف المناطق من خلال النشرة الجوية المسجلة مع الراصد الجوي مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد الجوية. إلى هناك
1: اليوم إن شاء الله انخفاض آخر على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل العام بقليل، جو صيفي عادي والرياح السائدة غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح حول المعدل العام ويبقى الجو صيفي عادي. يوم الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية جو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 28-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 27-19، نابلس 29-21، جنين وطوباس 33-23، أريحة والأغوار 39-26، طول كرم وقلقيلي 30-23، غزة وخنيونس 29-23، ران في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 22 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصيرة من دائرة الأرصاد، شكرا جزيلا، الله يعطيك العافية. سمعينا مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية.

لا تندم على معرفة أي شخص، فأفضل الناس يعطونك ذكريات، والجيدون يعطونك سعادة، والسيئون يعطونك تجربة، أما أسوأ الناس فيعطونك درساً لن تنساها.

لكن مستمعينا خلينا نكون مع آخر تحديثات الطرق الصباحية. بنتمنى دائما السلامة للجميع ومنصب على كل سائقي السيارات أينما ذهبتم في المحافظات وخارج المحافظات. الله يعطيكم ألف عافية ونتمنى السلامة لكم وديروا بالكم على الطرقات لأنه معاكم أمانات، يعني أبنائنا أمانات معاكم، فلهيك توخي الحيطة والحذر. وكل يوم والتاني بنسمع عن حوادث وحوادث قاتلة جدا، نتمنى السلامة، الله يسعد صباحكم. خلينا نبدأ أحوال الطرق من محافظات شمال الضفة.

مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، جماعين مغلق، بوابة حوارة سالكة، جسر أودلا سالك، زعترة سالك، قراوة سالك، دوار الطنيب سالك، مفترق جيد سالك، يتسار سالك، سرة سالك، المربعة سالك، عورتة سالك، دير شرف تفتيش للخارج، عنبتة سالك، بورين سالكة، النبي إلياس سالك، قلقيليا سالك، سيلة الظهر سالكة، برقة سالكة، الفندق سالك، بزاريا سالك، بيت فوريك سالك، عين شبلي تفتيش باتجاه النصرية. ننتقل إلى محافظة وسط الضفة.

الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالكة، بوابات عطار القديمة سالكة، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، جلزون سالك، سلوادية برود سالك، إشارات عيون الحرمية سالكة، مدخل سنجل سالك، بوابات ترمس عيا سالكة، عبود تفتيش للخارج، النبي صالح تفتيش دقيق، دير أبو مشعل سالك، دير نظام سالك، المهلل سالك، دير جرير سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب سالك، قلنديا أزمة، جبعة تفتيش وأزمة للخارج، حزمة البلد تفتيش للخارج، عناتة سالك، زعيم سالك، العزرية سالكة، بوابة الطيبة كرميلو سالك، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظة جنوب الضفة. حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، بني نعيم سالك، النشاش سالك، المنشية مغلقة، دوار تقوع سالك، فرش الهوى سالك، رأس الجورة سالك، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، زيف سالك، الفحص سالك، سعير تفتيش للخارج، مدخل النبيون السالك، مراح رباح سالك، العروب العجوري مغلقة. إذن مستمعينا، كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة. أحوال الطرق بطبيعة الحال متغيرة في كل دقيقة. دمتم في رعاية الله.

يتكلم عنك الناس في ثلاث حالات: عندما لا يملكون ما تملك، وعندما يعجزون أن يكونوا مثلك، وعندما لا يستطيعون الوصول إليك. يسعد صباحكم.

0: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حسينا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

0: الطسراوي عالم من التسالي.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

مستمعينا مكملين معكم برنامجنا، رجعنا لنتابع فقراتنا على هوا بيت لحم 2000. لكل متابعينا ومستمعينا حياكم الله وأهلا بكم، نحن معكم مكملين برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. نذكركم بأرقامنا 0227748823.

حكمة اليوم: قد لا يكون لديك القدرة لإجبار الناس على محبتك، ولكن لديك القدرة لإجبارهم على احترامك.

سمعنا اتحاد المعلمين 3 أيام دوام مبدئيا، والبحث جاري عن تمويل لليوم الرابع. أن يتجه الدوام المدرسي في العام الدراسي الجديد إلى أن يكون 3 أيام أسبوعيا كحد أدنى في ظل استمرار أزمة صرف رواتب الموظفين العموميين، فيما يجري العمل على تأمين تمويل خارجي يتيح إضافة يوم رابع للدوام، وفق ما أكده أمين سر اتحاد المعلمين في بيت لحم عاصم زبوننا. قال زبون إنه اعتماد 3 أيام يأتي في ضوء نسبة صرف الرواتب الحالية، مشيرا إلى أن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين يعمل على توفير جهة داعمة لتمويل اليوم الرابع، بحيث يحصل المعلمون على مستحقاته خارج إطار الراتب. وأوضح أن هناك اتصالات وتحركات متواصلة مع جهات داعمة ومعنية ببرنامج إنعاش التعليم في فلسطين بهدف تأمين التمويل اللازم لليوم الرابع، مؤكدا أن توفير هذا الدعم يتيح اعتماد دوام 4 أيام أسبوعيا، فيما سيبقى الدوام 3 أيام في حال عدم تأمين التمويل. وأضاف أن المقترح يهدف إلى تحقيق توازن بين مصلحة المعلمين و حق الطلبة في استمرار العملية التعليمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الموظفون. تخيلوا بدوروا على يوم، يعني تمويل ليوم إضافي للمدرسة، يعني المدرسة كانت تداوم 5 أيام بالأسبوع، يعني هلأ بتداوم 3 أيام وبدوروا على داعم لليوم الرابع. طبعا مستمعينا، جاءت تصريحات زبون خلال استضافته في برنامج يعني تحدث عن هذا الموضوع، تناول واقع المعلمين، ترتيبات الدوام المدرسي إلى جانب عدد من الملفات التربوية. وحول طبيعة اليوم الرابع أوضح زبون أنه تمويله سيكون من جهة داعمة خارج إطار الحكومة والرواتب، مشيرا إلى أن الاتحاد يواصل اتصالاته للوصول إلى جهة تتولى توفير مخصصاته بما يسمح بزيادة أيام الدوام إلى 4 أيام أسبوعياً.

0: معنا مشاركة. صباح الخير.
1: هلا أكيد في عندكم مشاركة.
0: هلا يا أم إيمة، يسعد صباحك.
1: يمرق اليوم هذا ما أحكيش
0: يعني. عن جد مش معقول. يسعد صباحك، كيفك؟
1: حبيبتي يسعد قلبك.
0: الحمد لله، يسعد صباحك.
1: أنا عجبني الموضوع يعني بصراحة، كتير أتراكتف هيك يعني.
0: التعليم
1: التعليم
0: بدوموا 3 أيام وبدوروا على تمويل لليوم الرابع.
1: أنا بقول يوم الجمعة بس يخسارة يعني، بيقدروش يجيبوا كمان يوم الجمعة لأنه مش كتار الناس اللي بيجوا على الأقصى، ممنوعين.
0: نعم.
1: وعلى الجوامع، فيعني حتى الدين كمان صار بين قوسين. فكنت بدي أقول لهم يعني، أقترح عليهم أنهم يحطوا صناديق بالأقصى وبالجوامع دعم للمعلم عشان نجيب له الراتب اليوم الرابع.
0: يعني
1: عن جد عمار يا بلد، عن جد عمار يا بلد يعني. مش عارفة لأي مستوى للأسف صرنا بانحطاط. الفلسطيني مبارح حطوا عنه تقرير بدول الخليج مثلا.
0: نعم.
1: زي الكويت، زي السعودية.
0: نعم.
1: في عائلات يعني مغروسة إلها جذور في دول الخليج لأنها بنت وعلت. بالكويت قديش عملوا، بالأردن يعني العائلات الفلسطينية العريقة، في لبنان أول مصرف بالشرق الأوسط كان لواحد فلسطيني اسمه يوسف بيدس. يعني الدلالة على أنه الفلسطيني له بصمة وين ما راح،
0: طبعا
1: وين ما كان، في أي دولة، في أي محل،
0: تحديدا في الكويت. المعلم الفلسطيني له قيمة مش طبيعية بالكويت. يعني لما بيعملوا مقابلات وبيسألوا عن كيف التعليم وكذا، بقول لك يعني الله يرحم أيام الفلسطيني لما كان يجي يعلم عنا، كان بالفعل التعليم له قيمة.
1: عشان هيك يعني الواحد عن جد بدي على البلد صار، لأنه ما فيها إشي ضل نظيف. يعني هلأ الكبار، القطة السمان أو اللي زي ما كان يقول صدام، العلوج اللي أيوة اللي لفوا مصاري الله، اللي حطوا بجيوبهم مصاري الله، اللي باعوا أملاك الفلسطينية في لبنان، وبتعرفي من هو، نحطوهم على الفيسبوك ما استحوش. اللي قيمة حساباتهم 67 مليار حسابه في البنك، هذول له خاص لأنهم باعوا الآثار فلسطين، تاريخ فلسطين، عراقة فلسطين. فالعراس بطحة يحسس عليها لأنهم بيعرفوا اليوم فيش إشي مخبى،
0: ما في
1: اليوم من طقطق لسلام عليكم.
0: صحيح.
1: يعني طلعوا لكم مليار واعطوا لها الطلاب، يعني بكفي انهدم العلم عنا بالكورونا، وكملنا عليهم بغزة. يعني شفنا بغزة يعني برغم كل إشي إلا إنه يعني الأوائل كمان من غزة، الناس اللي جابوا 99.9 من غزة. يعني هدول الناس اللي عن جد يعني لازم يفكر الواحد فيهم. مش جيبنا رقصات، مش جيبونا دعم للمهرجانات.
0: يعني بالفعل المهرجان اللي صار في رام الله امبارح، انا وصلني اكثر من حدا انه ليش ما تحكوا في هذا الموضوع.
1: يعني احكوا بس ما فيش حدا بسمع. والله ما
0: بالضبط يعني شو بدك تحكي بهيك موضوع.
1: لا المسؤول بسمع ولا الرئيس بسمع ولا الحاشية تبعته بسمع.
0: هلأ يعني الواحد إذا بده يحكي من منطلق إنه في عنا شهداء، في عنا وضع كارثي، في عنا حياة صعبة اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا، فبترجع بتحكي من لم يكن له الموت واعد فلا واعظ من كل المواعظ. يعني إذا هم
1: والله
0: شايفين،
1: والله أنا بقول افتحوا معي أنا مايك عشان يعني يمكن أنا الوحيد اللي بقدر أحكي بي بي مش أنا يعني، لا في زي كتير
0: أكيد.
1: بس يعني إنه بيحط الواحد ايده على الوجع وما بيخاف. ليش؟ لانه يعني هذا وجع بلد، وجع طفل مش قادر يجيب كراسته على المدرسة، مش قادر ابوه يأمن له شنطاية المدرسة.
0: نعم.
1: مش قادر امه تودي له معاه سندويشة على المدرسة. وبالاخر منقول عمار يا بلد، واليوم الرابع مين على اونه على دوينه، يلا مين يدعم الطفل الفلسطيني اللي بده يتعلم كمان يوم يا جماعة. عن جد
0: يسعدك.
1: والله العظيم إنه عيب، والله عيب.
0: الله يفرجها، الله يفرجها على الشعب الفلسطيني وعلينا كلنا.
1: احنا
0: شكرا لك،
1: انه الله يفرجها علينا.
0: امين يا رب،
1: لانه كل العطل من عنا.
0: امين
1: من
0: صحيح مزبوط. شكرا أميمة، يسعد صباحك، يعطيك العافيه. اهلا بك.

مستمعينا، الحياة لا تعطينا كل ما نحب، ولكن من نحب يعطونا كل الحياة. صباح الخير لكم.

رح نترككم مع فاصل إعلاني وبعد هيك نشرة موجزة مع زميلنا أنس القاضي ورح نرجع لنتابع فقراتنا للساعة 10. نحن معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: تنفيذية، تصميم جرافيكي، وللناجحين توجيهي. يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب، ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليتا كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليتا كومي لمستقبل أفضل.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بير زيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسة مقديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hptf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. اقتحمت قوات الاحتلال رفقة آليات الهدم قلندي البلد شمال مدينة القدس المحتلة تمهيدا لهدم منزل لمواطن هناك. وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أجبرت عائلة فلسطينية على إخلاء منزلها، وذلك تمهيدا لعملية هدمه. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية فجر اليوم. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 11 مواطنا من بلدة بيت إمرين وبلدة كفر قليل في محافظة نابلس، كما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي مواطنين من محافظة الخليل، فيما جرى اعتقال 5 آخرين من بلدة المغير شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس وحاصر منزلا بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية إلى محيط المخيم قبل اعتقال الشاب محمد الأمير، فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لبلدة قباطية في جنين، حيث داهمت منزلا واعتقلت أحد الشبان. أصيب عدد من المواطنين الليلة الماضية وفجر اليوم جراء استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وذكرت مصادر صحفية أن طفلا أصيب جراء إطلاق آليات الاحتلال الإسرائيلي النار على خيام النازحين في منطقة بئر 19 في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وأعلن الإسعاف والطوارئ عن إصابة عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي خارج مناطق سيطرة الاحتلال في حي التفاح شرقي مدينة غزة. وأشارت مصادر صحفية إلى سقوط قذيفة مدفعية على منزل في محيط مفترق السنافور في حي التفاح واشتعال النيران في المكان، إضافة إلى إطلاق نار مكثف من دبابات الاحتلال، كما شنت طائرات الاحتلال غارتين وأطلقت النار شرقي مدينة غزة. وذكرت مصادر محلية أن عبوة ناسفة انفجرت بمجموعة من عناصر الميليشيات التابعة للاحتلال بعدما حاولت التسلل باتجاه أحد المنازل القريبة من الخط الأصفر شرق غزة، عقب ذلك إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي استهدف منازل المواطنين وخيام النازحين في محيط مفترقي السنافور والشجاعية، فيما تدخل الطيران المروحي الإسرائيلي واستهدف موقع الحدث. وصل مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر إلى إسرائيل صباح اليوم للقاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وكان كوشنر التقى مع قيادة حماس في العاصمة المصرية القاهرة يوم أمس في اجتماع دام لأكثر من ساعتين بمشاركة الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف. وكشف مصدر فلسطيني عن أن قيادة حماس أطلعت كوشنر بالتفصيل على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددت على رفضها أي خطوات جديدة لا تضمن موافقة إسرائيلية مسبقة. وأفاد المصدر بأن كوشنر أكد لقيادة حماس أن ترامب عازم على المضي قدما في خطته بشأن قطاع غزة، كما شدد على أن الولايات المتحدة ترفض أي مخططات لتهجير سكان القطاع. غير أن المبعوث الأمريكي بيّن أيضا أن ترامب يعد نزع سلاح الفصائل خطوة أساسية قبل أي خطوات أخرى في غزة، وقد نصح قيادة حماس بعدم التعويل على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن إسرائيل موحدة في موقفها من قطاع غزة. وأبلغ كوشنر حماس أن واشنطن ستمضي في مسار سياسي لا يستثني أحدا في القطاع، لكنه أكد أن دمج الحركة في العمل السياسي لن يكون قبل نزع السلاح كاملا من القطاع. تنتهي اليوم مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الموقعة في حزيران يونيو الماضي، والتي كان يفترض أن تمهد للانتقال إلى مفاوضات أوسع بشأن ملفات الخلاف وصولا لاتفاق نهائي بين الجانبين. ويأتي انقضاء المهلة في ظل غموض يحيط بمصير التفاهم الذي أبرم بوساطة قطرية باكستانية وأنهى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وذلك بعد نحو 170 يوما على اندلاعها. وقال موقع أكسيوس نقلا عن مصادر إقليمية إن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران من دون تحقيق تقدم ملموس حتى الآن. قالت القناة الإسرائيلية 12 إن جيش الاحتلال يستعد لاحتمالية التصعيد واندلاع قتال لعدة أيام في لبنان، وذلك في ظل مواصلته لخروقات وقف إطلاق النار. وأوردت القناة مشيرة إلى أن التوتر الحالي إزاء حزب الله يأتي في ظل تحركات جيش الاحتلال في مرتفعات علي الطاهر وشقيف. وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تصر على تدمير البنية التحتية التي تزعم أنها تتبع لحزب الله في المنطقة، زاعمة أن الحزب يواصل أو يحاول ضرب هذه القوات. أخيرا مستمعينا، إلى حالة الطقس المتوقع اليوم، يكون الجو صيفيا عاديا غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

صباح الخير من جديد، صباح الأمل والتفاؤل والرضا من الله، الرحمة لشهدائنا الأكرم منا جميعا، والشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين، والإفراج لأسرانا البواسل. مستمعينا مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 لكل حدا كان معنا وهلأ انضم لإلنا بكل محافظات الوطن، ببيوتكم، بعملكم، بمكاتبكم، بسياراتكم. نحن معكم لساعة 10 برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

تترك أي شيء في قلبك ضد أحد. سامح واغفر وتجاهل وأحسن الظن، فالحياة لحظات تستحق أن تعيشها براحة ثم ترحل.

في الأيام الصعبة الإنسان بيحتاج للهدوء أكثر من أي وقت مضى، لأن الضغوط الاقتصادية وقلة فرص العمل وتأخر الرواتب وغلاء المعيشة كلها أمور بتترك أثرها على حياتنا وعلى علاقتنا داخل البيت والمجتمع. ولكن السؤال الأهم، هل الضيق المادي ممكن أنه يتحول إلى خلافات وشجارات؟ وهل صارت أعصابنا أقصر وقدرتنا على التحمل أقل؟ وكيف ممكن أنه نوقف الخلاف يعني قبل ما يكبر ويتحول إلى حادث أو مأساة؟ يعني لو تحدثنا بصراحة، لكن بعيدا عن التوترات والاتهامات، بدنا نفهم الأسباب ونسأل كيف نحمي عائلاتنا وكيف نرجع ثقافة الحوار والاحتواء، خصوصا في الظروف الصعبة اللي بمر فيها مجتمعنا.

إذن مستمعينا، نعم الضغوط الاقتصادية ممكن أنه تكون أحد العوامل اللي بترفع الخلافات الزوجية، ممكن إنها تساهم في زيادة حالات الطلاق، ولكن ما بنقدر إنه نحكي إنها السبب الوحيد. يعني أسباب كثيرة ولاحظنا كثير، يعني نسبة أو ارتفاع في نسب حالات الطلاق، يعني في الأونة الأخيرة نسب، يعني أعداد مش سهلة، مش بسيطة. ممكن يكون الديون وتراكم الالتزامات بتزيد القلق والتوتر داخل البيت، البطالة أو ضعف الدخل ممكن أنه تخلق شعور بالعجز أو عدم الاستقرار، الخلاف على المصروف والأولويات، كيف ندفع الإيجار، كيف ندفع الأقساط، تعليم الأبناء، الاحتياجات اليومية، الضغط النفسي المستمر بخلي الخلافات الصغيرة أنها تكبر بسرعة وتؤدي إلى عواقب وخيمة، وهي في النهاية الطلاق. تدخل العائلة الممتدة أحياناً بيزيد المشكلة، خصوصاً لما بيكون الزوجين تحت ضغط مادي. بنرجع بنحكي إنه المادة إلها سبب رئيسي في حالات الطلاق المتزايدة. سمعينا يعني حالات كبيرة، يعني أكثر من، ما بدي أحكي عدد لأنه أنا ما بعرف بالضبط تحديداً الأعداد، ولكن فوق 1000 كان تقريباً الأسبوع الماضي في محكمة رام الله طلاق. في المقابل، الحوار والدعم المتبادل ممكن أنه يساعد الأسرة على تجاوز الأزمة حتى لو كان الوضع الاقتصادي صعب. السؤال مستمعينا، هل الظروف الاقتصادية الصعبة هي اللي بتدفع بعض الأزواج إلى الطلاق، أم إنها بتكشف مشاكل كانت موجودة أصلا داخل العلاقة؟ ومش بس الناس اللي بيكونوا متزوجين جديد، نحكي عن جداد انهم لسه ما تعرفوا كتير على بعض، ما ممكن انه يتحملوا بعض، لانه يعني بتقول لك هاي انا عروس وانا شو دخلني اتحمله، وهو كمان كذلك الامر مسؤولية كتير كبيرة علي، وشو دخلني جبت على حالي سمت بدن وعبء وما بعرف كيف. يعني هاي التساؤلات كتيرة ممكن إنها تحصل، ولكن الأزواج اللي بيكون إلهم سنين 10 و15 و20 و30 سنة، بيكونوا أولادهم كبروا وتزوجوا وصار عندهم أحفاد، هدول اللي بيقدموا على الطلاق. طب يعني العمر كله اللي

0: مستمعينا خلينا ننتقل إلى الضابطة الجمركية ومن العلاقات العامة والإعلام نستمع إلى النقيب نضال الترك إلى أبرز إنجازاتهم في هذا الصباح. إلى هناك
1: أطيب تحيات لك زميلتي مهوى، صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظة نابلس. تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة لل استهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز ويعمل الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، وأن يعمل المواطن معنا جنبا إلى جنب في حماية السوق من الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية عن طريق عند شرائه لأي منتج غذائي ووجود تغير عليه من ناحية المظهر أو الرائحة أو الطعم أو اللون، الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم، من الضابطة الجمركية كان هذا صوت النقيب نضال الترك. شكرا جزيلا، الله يسعد صباحكم، يعطيكم العافية.

مستمعينا، الشرطة الإسرائيلية تصادر سيارة عريس من الضفة الغربية لعدم حوزته رخصة قيادة. العريس هو فلسطيني عمره 22 سنة من سكان بلدة رابود، تم اقتياده إلى مركز الشرطة الإسرائيلية حتى يحققوا معه بشبهة قيادة مركبة تحمل علامة ترخيص مزورة، والأخطر من هيك إنه القيادة من دون رخصة قيادة. بعد انتهاء التحقيق صادرت الشرطة سيارته المزينة لأنه عريس لمدة 30 يوم، وبدأت بحقه إجراءات قضائية مرورية.

0: إذن مكملين معكم برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية. خلينا ننتقل إلى بنك فلسطين.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: إذن من بنك فلسطين بتنضم إلنا ديما صباح. صباح الخير لإلك ديما، وصباح الخير لكل العاملين في بنك فلسطين.
2: صباح الورد، يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك وأهلا بك ديما. آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لها اليوم الاثنين، تفضلي.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الاثنين الموافق 17 آب، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 2.95، أما سعر البيع فيصرف ب 2.98. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.15، أما سعر البيع فيصرف ب 4.22. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.41، أما سعر البيع سيصرف ب 3.45. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4,392 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.46، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: نعم، ديما صباح من بنك فلسطين، شكرا، يعطيك ألف عافية، صباح الخير.
2: تحياتي.
0: أهلا بك.

مستمعينا يا مل مع براء الكرامة، اليوم الاثنين 17/8 من الساعة 8 الصبح ولغاية الساعة 1:30 الظهر في كلا الاتجاهين. وتنوه هيئة المعابر إلى أن خدمة الفي آي بي باتجاه المغادرين تعمل حتى الساعة 11:30 الظهر فقط. نتمنى السلامة دائما وأبدا للجميع. دمتم في رعاية الله.

0: سمعينا أخصائية مصرية بتصدم المتابعين. أثارت تصريحات خبيرة الطاقة أمان المصري جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن أفكار غريبة تتعلق بنشأة العالم وتطوره. ادعت هاي الخبيرة المصرية خلال حوار تلفزيوني إنه الكوكب انتهى بالفعل منذ عام 2012، وأنه البشر الحاليين ما هم إلا نسخ مكررة عن أشخاص حقيقيين عاشوا سابقاً، كما زعمت أن الجميع بيعيشوا حالياً ضمن ما أسمته بالوقت المستقطع، وبتشير إلى أنه تلقيها آلاف الرسائل من متابعين بيزعموا ملاحظة تغييرات غير مبررة في أشكالهم. أضافت في حديثها أنه أجساد البشر بتتكون من جزيئات بتختفي وبتظهر باستمرار، هذا الشيء بيجعلهم يتنقلوا من مكان لآخر بدون إدراك كامل أثناء الحركة. ولقيت هاي التصريحات موجة من السخرية والتفاعل بين المتابعين اللي اعتبروا الطرح مجرد أوهام ما بتستند إلى أي دليل علمي أو منطقي، فيما انتقد مختصون ترويج مثل هاي النظريات الباطلة اللي بتسهم في إثارة البلبلة والتشكيك في الحقائق الثابتة وتجديد أفكار الجمهور. نحن مستنسخين على فكرة مثل ما بتحكي، الله أعلم، يعني ماخدين ناس تانيين. خلينا ننتقل إلى سلطة المياه والمجاري، وبنضم إلنا مدير العلاقات العامة والإعلام عوني جبران. يسعد صباحك عوني.
1: صباح الخير جميلة مها، صباح الخير لكل العاملين عندي، صباح الخير لكم السمعين، صباح الخير لفلسطين وصحة للجميع إن شاء الله.
0: يسعد صباحك وأهلا بك عوني. برنامج توزيع المياه لها اليوم تفضل.
1: برنامجنا اليوم إن شاء الله نبدأ كالمتاد منطقة بيت جالة، ترمزان المنطقة العلوية، المراح، أيضا مستشفى الحسين. بالنسبة للقاعة وأبو عبيدة أيضا ضمن برنامج بيت جالة، مستشفى الفرنسي والسينما في بيت لحم، شارع الجبل، الأمراض العقلية، السوق المركزي، الشرطة والصحة إن شاء الله راح يكونوا مساء، دار الكلمة والدفاع المدني والهلال الأحمر والأمن الوطني في أيضا في بيت لحم. بالنسبة للدوحة زيد بن ثابت، الجورية، شارع القدس الخليل، فراج فاروق، قاعة بلقيس، منطقة أمين نعواش وقزية الهدى أيضا ضمن برنامجنا لليوم. الخضر، حارة البلبول، حارة بوجة، جبل بقوش، شارع البلدية راح يكون مساء، والبلوع السفلي أيضا راح يكون مساء. مخيم عايدة، المخيم، المشايخ، الجداول موجودة عليها ضمن برنامج اليوم. أما خلة حمامة راح تكون إن شاء الله مساء. وتعرف موعدك موجود على خط الدخل الرئيسي باتجاه بيت صور بيت بصل سلمون في العوينة، في بيت لحم، الكوبة، الكرداس قديم، وحديقة البلدية، وأيضا الولجة. هذا ما لدينا زميلة ما هذا اليوم.
0: نعم عوني من سلطة المياه والمجاري، شكرا جزيلا لإلك، وإلى لقاء قادم بإذن الله، يعطيك ألف عافية. إذا مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. رح نترككم مع فاصل، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا، خليكم معنا.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: والنزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليح القرجة فرع حلحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح وتغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

مستمعينا مكملين معكم برنامجنا، رجعنا لنتابع فقرات يوم جديد على هوا بيت لحم 2000 لكل متابعينا ومستمعينا، حياكم الله وأهلا بكم حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

مستمعينا من مصادر مطلعة، رواتب الموظفين إما نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل بواقع 50% بحد أدنى 2000 شيكل.

مستمعينا، كثير من الناس بيسكتوا مش لأنهم ضعاف، بيسكتوا كرمال ما يخسروا حدا، كرمال ما تكبر المشكلة، أو لأنهم بيقولوا معلش بتمرق. بس المشكلة لما اللي مع معلش بتصير كل مرة، مرة بتسكت عن كلمة وجعتك، مرة عن تصرف ما عجبك، مرة بتتنازل عن شيء كان كتير مهم لإلك، وشوي شوي بتكون عم بتحاول تحافظ على شخص بحياتك، بس بنفس الوقت ما بدك إنك تخسر أجزاء منك بالطريق. المسامحة حلوة والتغاضي أوقات ضرورية، بس مش لدرجة إن كل مرة تكون أنت اللي عم تدفع الثمن. وانتو شو رأيكم، الأصعب إنه تخسروا هالشخص ولا تخسروا حالكم كرمالهم؟

0: إذن مستمعينا أهلا بكل متابعي برنامج يوم جديد. اليوم نفتح نافذة على أحد المجالات التي ترتبط بشكل مباشر بقطاع السياحة والضيافة، وهو قطاع بيحمل أهمية كبيرة لفلسطين، ليس فقط من الناحية الاقتصادية وإنما أيضا في التعريف بتاريخنا وثقافتنا وهويتنا. ضيفنا اليوم الأستاذ إلياس أجحا، مدير معهد إدارة الفنادق والسياحة في جامعة بيت لحم، لنتعرف أكثر منه على مسيرة المعهد والبرامج والتخصصات اللي بيقدمها، وما الذي يميز خريجيه، وأين يجدون أنفسهم في سوق العمل، وصولا إلى قصص نجاح الخريجين اللي استطاعوا أنهم يوصلوا إلى مواقع مميزة داخل فلسطين وخارجها. أستاذ إلياس، الله يسعد صباحك وأهلا بك على هوا بيت لحم 2000 وفي يوم جديد.
1: صباح الخير أخت مها، ويسعد صباحك ويسعد صباح جميع مستمعين راديو بيت لحم 2000.
0: يسعد صباحك وأهلا بك وكل العاملين في جامعة بيت لحم إدارة وطلاب، يعطيكم ألف عافية، يسعد صباحكم. بداية أستاذ إلياس، نود أنه نعرف المستمعين أكثر بمعهد إدارة الفنادق والسياحة في جامعة بيت لحم. متى تأسس المعهد؟ كيف تطورت مسيرته برامجه على مدار السنوات؟ تفضل.
1: شكرا شكرا كثير. صحيح، معهد إدارة الفنادق والسياحة هو من أحد أقدم الكليات في جامعة بيت لحم. بدأ مع بداية الجامعة كأول فرح أكاديمي في فلسطين عام 1973، وهو فكرته كانت نظرة الإخوة اللاسليين بأهمية السياحة في فلسطين، وأهمية يعني بالأخص بيت لحم، كفي عنا هذا الإرث الكبير السياحي أنه تستحق مين يمثلها بصورة جميلة ويرفع من مستوى الضيافة والمجال السياحي بشكل يتلائم مع ثقافة هذه البلد.
0: نعم، يعني لو تحدثنا شوي أهم التخصصات والبرامج اللي بيطرحها المعهد حاليا، وما الذي يمكن أن يختاره الطالب اللي عنده اهتمام بمجال السياحة والفندقة والضيافة؟
1: صحيح، عندنا عدة تخصصات. في مثلا أهم تخصص هو درجة البكالوريوس في إدارة الفنادق، برنامج مميز عبارة عن 4 سنوات، يعني بعطي الخريجين لمحة شاملة في مواضيع متعددة مثل مثلا مهارات الطهي، مهارات الضيافة، أصول الضيافة، لغة الاتصال والتواصل، السلامة الصحية، التدبير المنزلي، المحاسبة، ضبط التكاليف وإدارة المخازن، بتعرفوا على تحضير العديد من المشروبات، كمان في مثلا كورسات في التغذية، الإدارة، التسويق، الموارد البشرية، الريادة، الأتيكيت والبروتوكولات واللي احنا كثير بتنقصنا في فلسطين، أمور في السياحة المستدامة والقانون، كقانون السياحة وقانون العمل والعمال.
0: نعم
1: طبعا، يعني برنامج مميز كونه مثل ما سمعتي المواد يعني كثير متعددة في عدة مجالات، عدة تخصصات، فبلاك الواحد في الآخر الخريج حاله ملم في معلومات عديدة.
0: نعم،
1: في عنا كمان تخصص إدارة مكاتب السياحة والسفر، برضو تخصص مميز، بعطي فكرة في النقل السياحي، السياحة الوافدة، السياحة الخارجية، إدارة خدمات العملاء، كيفية التعامل ما بين مكاتب السياحة والفنادق، مواضيع في التسويق، برضو في الريادة، التيكتينج، والبرامج المحوسبة الخاصة بأنظمة السفر والطيران. طبعا هذا البرنامج كمان اللي بميزه أنه الطلبة فيه بتعرضوا لامتحان الآيات العالمي، واللي يعني بأخذوا كمان مش بس شهادة من جامعة بيت لحم، وإنما بأخذوا كمان شهادة معتمدة عالميا اللي بتم إصدارها من كندا.
0: نعم
1: طبعا اللي بنجحوا في هذه البرامج، بس الحمد لله نسبة النجاح عنا عالية.
0: أستاذ.
1: في عندنا كمان تخصص الأدلاء السياحيين، إلنا الفخر نكون في معهد إدارة الفنادق والسياحة أول من أسس هذا البرنامج مع دخول السلطة الفلسطينية. ويعني هو بأهل واحد يكون دليل سياحي يمثل فلسطين، يمثل ثقافتها، يكون يعني good representative لهذه البلد. وفي عندنا كمان برنامج الماجستير في الدراسات السياحية، وبرضه هو برنامج مميز كونه هو الوحيد في فلسطين، واللي بعطي طبعا بأهل الخريجين للعمل في إدارة مشاريع سياحية مبتكرة، كمان يعني إدارة هذا القطاع الضخم من يعني في فلسطين.
0: نعم أستاذ، يعني لما بيختار الطالب تخصص في إدارة الفنادق والسياحة، ما طبيعة الدراسة، وهل بتجمع بين الجانب الأكاديمي والتدريب العملي؟
1: بصراحة هو هذا أكثر إشي ممتع في هذه الدراسات، إنه برامجنا عادة بتكون مدمجة ما بين العملي وما بين النظري، وهذا الإشي بخلي يعني طلابنا يكونوا مستمتعين في هذه الخبرة.
0: نعم.
1: ويقضوا لحظات ممتعة، لأنه يعني بدرسوا شغلات في مثلا في المحاضرات، والمحاضرات طبعا دائما يعني الجامعة بتركز على الأسلوب المبتكر في التعليم مش الأسلوب التقليدي. بالإضافة لهيك كمان بيكون في متعة إنه تطبيق هذه الأشياء عملية، من رحلات، من تطبيقات عملية، سواء مثلا في الأقسام زي المطبخ، زي السفرة، زي الريسبشن، في أقسام كمان على الكمبيوتر، في مثلا تدريبات العملية اللي بيسووها الطلاب في الفنادق المحلية والعالمية كمان. في جزء كثير من طلابنا اللي بيطلعوا على دول الخليج بيسووا تدريبات في دول الخليج.
0: نعم.
1: يعني عندنا شركاء بفرنسا، حتى بلبنان، في بعض من طلابنا راحوا وعملوا هذه التدريبات في لبنان.
0: نعم أستاذ، ما هي المهارات اللي بيحرص المعهد على أنه يعطيها للطلاب أو يكسبها للطلاب إلى جانب المعرفة الأكاديمية، خصوصا أنه قطاع السياحة والضيافة بيعتمد كتير على مهارات التواصل واللغات والتعامل مع الجمهور؟
1: احنا يعني بالضبط احنا يعني بركز المعهد بشكل اساسي مش انه يخرج طالب بس بيعرف مثلا يعمل مهارات معينه في مطعم او في مكتب سياحه او في اوتيل. هذه المهارات طبعا بنركز عليها، هي اساسيه، ولكن بامكانه الطالب يعززها ويقويها لما بيروح على سوق العمل.
0: نعم.
1: بس أنا بهمني بشكل رئيسي أصقل شخصية طالب أو خريج يطلع للسوق المحلي عنده القدرة للعمل في فلسطين وعلى مستوى فلسطين وعلى المستوى الخارجي، يمثل الشعب الفلسطيني وأتيكيت الضيافة تبعته بصورة حلوة.
0: يعني لو تحدثنا شوي عن العمل أستاذ، وين ممكن أنه يعمل خريج معهد إدارة الفنادق والسياحة؟ شو أبرز المجالات والوظائف اللي بيستطيع أنه يلتحق فيها؟
1: إحنا مع الأسف يعني في نظرة مرات سلبية أنه أنت شو دارس إدارة فنادق؟ يعني بتعرف تطبخ منيح.
0: بالضبط بالضبط.
1: صحيح، هذه يعني هذه احد المهارات اللي بتكسبها الطالب من خريج اداره الفنادق، ولكن ليس هي الوحيده. زي ما قلت لك يعني احنا في عندنا اهميه نركز على الشخصيه، على التعامل، كيفيه التعامل مع الناس، مع الجمهور، خدمه العملاء. يعني هذه شغله بيحتاجوها في عده قطاعات، ولهذا السبب في العديد من طلاب الجامعة كمان اللي عندهم لازم يأخذوا مواضيع نسميها إلكتف سنوية، بتوجهوا مباشرة على إدارة الفنادق وبأخذوا عنا كورسات لحتى يعززوا هذه المهارات.
0: نعم.
1: يعني فلهذا السبب نلاقي يعني جزء كبير من طلابنا بيشتغلوا مش بس في الفنادق، في المطاعم، بنلاقي في كثير من اللي فاتحين مشاريع خاصة، بالإضافة إلى في عندنا كثير خريجين بيشتغلوا في السفارات، في بنوك، في مؤسسات عندي اوز. ليش؟ لانه الطالب عنده اهم شغله اللي هي مهارات الاتصال والتواصل وتصويت نفسه بصورة جيدة.
0: نعم أستاذ، شو اللي بيميز خريج جامعة بيت لحم وتحديدا خريج معهد إدارة الفنادق والسياحة لما بيدخل سوق

0: نعم.
1: تدريبات حقيقيه، يعني عندنا في اداره الفنادق في عندنا مطعم تدريبي كامل بمثل الطلاب بيسووا تمثيل ادوار بين بعض، بالاضافه لهيك كمان بنستقبل ضيوف من خارج المعهد من خارج الجامعه، يعني كمان طلابنا بيعيشوا لحظات استثنائيه مثل ما قلت لك في تدريبات ونشاطات كثير حيويه، بيعملوا كل فتره هيك نشاطات فيستيفال في الجامعه. التواصل مع يعني احنا دائما نحرص على التواصل مع سوق العمل وترتيب ايش الكورسات اللي هم بيحتاجوها، ايش نقاط الضعف اللي هم بيشوفوها بحاجه لها في سوق العمل، دائما نحرص على تطويرها. بالاضافه انه في عندنا باستمرار مراجعه لبرامجنا الاكاديميه داخليا وخارجيا، يعني بين كل 5 سنين بتم بيجي ناس من جامعات خارجيه وبالتعاون معنا بتم مراجعه البرامج الاكاديميه وتطويرها لما يتناسب مع السوق المحلي.
0: استاذ، يعني في ظل الظروف الصعبه اللي بيعيشها القطاع السياحي في فلسطين، يعني هل ما زال الاقبال على تخصصات السياحه والفندقه موجود بين الطلبه؟ وشو ممكن تقولوا للطالب اللي ممكن انه يتردد في اختيار هذا المجال بسبب الظروف الحاليه؟ وكمان اذا كان في طالب او طالبه بيسمعوا لنا هلا او بيفكروا في دراسه احد تخصصات المعهد، النصيحه اللي بتحب تقدم لهم اياها؟
1: صراحة بشكرك كثير على هذا السؤال المهم، يعني حطيت ايدك على وجع. يعني احنا بصراحة في عنا سوء فهم انه السياحة هلا مثلا في وضع حرب،
0: صحيح
1: السياحة كفت او شبه معدومة، في ناس بتفكر انه خلص انتهى. يعني فلسطين منذ الازل يعني عنا ارث، مثل ما قلت لك ارث عظيم، وجود كنيسة المهد، وجود مزارات مميزة في فلسطين، فهذا الإشي بخلي يعني فلسطين وبيت لحم بالأخص دائما على قائمة في تفكير السواح. ما بتوقف السياحة عنا، وإن وقفت يعني في بدائل أخرى، يعني مثل ما قلت لك بالأخص تخصص إدارة الفنادق هو تخصص متعدد مش بس في مجال الضيافة، بينما بأخذ في الإدارة في مجالات عديدة. فلهذا السبب أنه خريج إدارة الفنادق بيشتغل كإداري، بيشتغل في الضيافة، بيشتغل في التعامل مع الجمهور. في عندنا مثلا كثير من طلابنا خريجينا بيشتغلوا في مجال مثلا حتى القطاع التواصل زي جوال والوطنية، هذا قطاع يعني في تدريب، في عندنا حتى في الجانب الإسرائيلي في العديد من خريجينا بيشتغلوا في فنادق إسرائيلية ومتميزة. فباستمرار إنه في طلب على هذا المجال، كونه مش بس مطاعم، مش بس ضيافة، هو تخصص متعدد، وهذا الشيء بميزه.
0: نعم، أنا بدي أشكرك أستاذ إلياس إجحا، مدير معهد إدارة الفنادق والسياحة في جامعة بيت لحم، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء وعلى هذه المعلومات اللي قدمتها لطلبتنا ومستمعينا. ويبقى قطاع السياحة والضيافة واحدا من القطاعات اللي بتحتاج إلى الإنسان المؤهل القادر على حمل رسالة فلسطين وتقديم صورتها الحضارية والثقافية بأفضل صورة. شكرا لك أستاذ، يعطيك العافية. أهلا بك. يسعد صباحك. إذن إلى هنا منوصل إلى ختام لقائنا مع الأستاذ إجحا، نحن معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مستمعينا، وصلنا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم، نترككم مع زميلنا أنس القاضي ونشرة موجزة، على أمل تجديد لقائنا فيكم غدا بإذن الله. إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
2: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
3: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
4: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلاً من طابقين في قرية قلنديا شمال غرب القدس المحتلة. وأفاد الناشط محمود عوض الله بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة البريات في القرية وحاصرت منزل المواطن ذيب حمد المكون من طابقين، وتبلغ مساحة كل منهما 250 مترا مربعا قبل أن تقدم آلياتها على هدمه بذريعة البناء دون ترخيص. وأضاف أن المنزل كان يؤوي عائلتين تضمان 15 فردا. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت سلطات الاحتلال خلال شهر تموز يوليو الماضي 80 عملية هدم في الضفة الغربية، فيما أخطرت خلال الفترة ذاتها بهدم 34 منشأة فلسطينية. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين وسط انتشار عسكري في عدد من أحيائها. وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة منذ عدة ساعات وداهمت وفتشت عددا من المنازل واعتقلت عددا من الشبان. وأشارت المصادر إلى أن عمليات الاقتحام والمداهمة ما تزال مستمرة بالتزامن مع انتشار قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من البلدة. هذا واعتقل جيش الاحتلال فجر اليوم 11 مواطنا من بلدتي بيت مرين وكفر قليل في محافظة سلفيت، فيما اعتقل مواطنين من محافظة الخليل وخمسة من بلدة المغير شمال شرق رام الله. أصيب عدد من المواطنين الليلة الماضية وفجر اليوم جراء استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وذكرت مصادر صحفية بأن طفلا أصيب جراء إطلاق آليات الاحتلال النار على خيام النازحين في منطقة بئر 19 في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وأعلن الإسعاف والطوارئ عن إصابة عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي إسرائيلي خارج مناطق سيطرة الاحتلال في حي التفاح شرقي مدينة غزة. وأشارت المصادر إلى سقوط قذيفة مدفعية على منزل في محيط مفترق السنافور في حي التفاح واشتعال النار في المكان، إضافة إلى إطلاق نار مكثف من دبابات الاحتلال. كما شنت طائرات الاحتلال غارتين وأطلقت النار شرقية مدينة غزة، فيما ذكرت مصادر محلية أن عبوة ناسفة انفجرت بمجموعة من عناصر الميليشيات التابعة للاحتلال حاولت التسلل باتجاه أحد المنازل القريبة من الخط الأصفر شرقي غزة. أعقب ذلك إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي استهدف منازل المواطنين وخيام النازحين في محيط مفترقي السنافور والشجاعية، فيما تدخل طيران المروحي واستهدف موقع الحدث. وصل مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر إلى إسرائيل صباح اليوم للقاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وكان كوشنر التقى مع قيادة حركة حماس في القاهرة أمس في اجتماع دام أكثر من ساعتين بمشاركة الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف. وكشف مصدر فلسطيني أن قيادة حماس أطلعت كوشنر بالتفصيل على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار في القطاع، وشددت على رفض الحركة أي خطوات جديدة لا تضمن موافقة إسرائيلية مسبقة. وأفاد المصدر بأن كوشنر أكد لقيادة حماس أن ترامب عازم على المضي قدما في خطته بشأن قطاع غزة، كما شدد على أن الولايات المتحدة ترفض أي مخططات لتهجير سكان القطاع. غير أن المبعوث الأمريكي بيّن أيضا أن ترامب يعد نزع سلاح الفصائل خطوة أساسية قبل أي خطوات أخرى، وقد نصح قيادة حماس بعدم التعويل على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن إسرائيل موحدة في موقفها من قطاع غزة. وأبلغ كوشنر حماس أن واشنطن ستمضي في مسار سياسي لا يستثني أحدا في غزة، لكنه أكد أن دمج الحركة في العمل السياسي لن يكون قبل نزع السلاح كاملا من القطاع. تنتهي اليوم مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الموقعة في حزيران يونيو الماضي، والتي كان يفترض أن تمهد للانتقال إلى مفاوضات أوسع بشأن ملفات الخلاف وصولا إلى اتفاق نهائي بين الجانبين. ويأتي انقضاء المهلة في ظل غموض يحيط بمصير التفاهم الذي أبرم بوساطة قطرية باكستانية وأنهى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وقال موقع أكسيوس نقلا عن مصادر إقليمية إن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران دون تحقيق تقدم ملموس حتى الآن. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صيفيا عاديا غائما جزئيا، ويطرا انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة، وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: سينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع

0: أو مخلص بالصف عاشر أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طاليتا كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طاليتا كومي لمستقبل أفضل.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: والدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس أن مواطنا من بلدة بيت سوريك شمال القدس أصيب برصاص الاحتلال في قدمه الليلة الماضية أثناء تواجده قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمستقرة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم منشآت زراعية وردمت بئر مياه في بلدة بيت دجن شرق مدينة نابلس. كما هدمت قوات الاحتلال منزلا من طابقين في قرية قلنديا شمال غرب القدس المحتلة بذريعة البناء دون ترخيص، ويؤوي المنزل عائلتين تضمان 15 فردا. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت سلطات الاحتلال خلال شهر تموز يوليو

0: الماضي 80 عملية هدم طالت 165 منشأة بينها 80 منزلا مأهولا و8 منازل غير مأهولة بالإضافة إلى 63 منشأة زراعية، فيما أخطرت خلال الفترة ذاتها بهدم 34 منشأة فلسطينية. تواصل قوة الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لبلدة قباطية جنوب جنين وسط انتشار عسكري في عدد من أحيائها. واقتحمت قوات الاحتلال البلدة منذ ساعات وداهمت وفتشت عددا من المنازل واعتقلت عددا من الشبان. يأتي ذلك بينما اعتقل جيش الاحتلال فجر اليوم 11 مواطنا من بلدتي بيت إمرين وكفر قليل في محافظة نابلس، كما اعتقل مواطنين من محافظة الخليل وخمسة من بلدة المغير شمال شرق رام الله. وصل مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر إلى إسرائيل صباح اليوم للقاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وكان كوشنر التقى مع قيادة حركة حماس في القاهرة يوم أمس في اجتماع دام لأكثر من ساعتين بمشاركة الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف. وكشف مصدر فلسطيني أن قيادة حماس أطلعت كوشنر بالتفصيل على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددت على رفض الحركة أي خطوات جديدة لا تضمن موافقة إسرائيلية مسبقة. وأفاد المصدر أن كوشنر أكد لقيادة حماس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عازم على المضي قدما في خطته بشأن قطاع غزة، كما شدد على أن الولايات المتحدة ترفض أي مخططات لتهجير سكان القطاع. غير أن المبعوث الأمريكي بيّن أيضا أن ترامب يعد نزع سلاح الفصائل خطوة أساسية قبل أي خطوات أخرى في غزة، ونصح قيادة حماس بعدم التعويل على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن إسرائيل موحدة في موقفها من القطاع. وأبلغ كوشنر حماس أن واشنطن ستمضي في مسار سياسي لا يستثني أحدا في غزة، لكنه أكد أن دمج الحركة في العمل السياسي لن يكون قبل نزع السلاح كاملا من القطاع. تجري اليوم الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود لاختيار قائمة مرشحي الحزب لانتخابات الكنيست، وستكون هذه أكبر انتخابات داخلية في إسرائيل، إذ أن عدد أعضاء الحزب يبلغ حوالي 140 ألفا، ويتوقع أن يحتل 17 من بين 40 عضو كنيست ووزراء حاليين أماكن مضمونة في قائمة الحزب. وتتوقع الاستطلاعات حصول الليكود على 22 مقعدا في الكنيست، سيكون بينهم 9 مرشحين في أماكن مضمونة بعد أن اختارهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ويتعين على أعضاء الحزب أن يكتبوا أسماء 13 مرشحا الذين يختارونهم لدى توجههم إلى صناديق اقتراع منتشرة في أنحاء متفرقة ستكون مفتوحة من 10 صباحا وحتى 9 مساء. ختاما بحالة الطقس، يكون الجو اليوم صيفيا عاديا غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها سنوي العام بقليل. في أمان الله.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بدي ناس بكل نجم ما اخترت الانا رافت الهدية مني كنت الوما اللي حافز كل شي بجسمي مو انت وانا بنا بعد رسمك ضيع معدي بحروف اخشو اشتعل وجودي بطف حوالي روحي روحي بطف بيت وبيت قلبي كوف عغيابك شو صار بقلبي بس اتندو

كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027.

0: معاكي للحياة.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة 12 ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. اقتحمت قوات الاحتلال محيط الجمعية العربية لتأهيل في بيت جالة واحتجزت دورية للشرطة الفلسطينية. وقالت مصادر محلية إن دوريات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت ساحة الجمعية العربية للتأهيل واحتجزت مركبة للشرطة الفلسطينية وصادرت مسدسا بعد احتجازها لشرطيين، وذلك في ساحة الجمعية العربية للتأهيل وفق المصادر. أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عددا من المواطنين على إخلاء منازلهم في منطقة جبل النصر في محيط مخيم نور شمس شرق طول كرم بحجة تنفيذ أعمال تفجير في المنطقة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أبلغت المواطنين بضرورة إخلاء منازلهم بالتزامن مع استمرار انتشارها العسكري في محيط المخيم. وفي منطقة جبل الصالحين بمحيط مخيم نور شمس شرعت جرافات الاحتلال بأعمال تجريف واسعة للأراضي عقب دفعها بتعزيزات عسكرية صباحا شملت عددا من الآليات والجرافات الثقيلة. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم منشآت زراعية وردمت بئر مياه في بلدة بيت دجن شرق مدينة نابلس، كما هدمت قوات الاحتلال منزلا من طابقين في قرية قلنديا شمال غرب القدس المحتلة بذريعة البناء دون ترخيص كان يؤوي عائلتين تضمان 15 فردا. استشهد مواطن وأصيب عدد آخر اليوم جراء استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت مصادر صحفية أن المواطن محمد عدنان بشير استشهد متأثرا بإصابته جراء استهداف سابق في شارع البركة بمدينة دار البلح وسط قطاع غزة، كما أصيب طفل جراء إطلاق آليات الاحتلال النار على خيام النازحين في منطقة بئر 19 في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. كما أعلن الإسعاف والطوارئ عن إصابة عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي إسرائيلي خارج مناطق سيطرة الاحتلال في حي التفاح شرقي مدينة غزة، كما سقطت قذيفة مدفعية على منزل في محيط مفترق السنافور في حي التفاح ما أدى لاشتعال النار في المكان. وصل مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر إلى إسرائيل صباح اليوم للقاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وكان كوشنر التقى مع قيادة حركة حماس في القاهرة يوم أمس في اجتماع دام لأكثر من ساعتين بمشاركة الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف. وكشف مصدر فلسطيني أن قيادة حماس أطلعت كوشنر بالتفصيل على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددت على رفض الحركة أي خطوات جديدة لا تضمن موافقة إسرائيلية مسبقة. وأفاد المصدر بأن كوشنر أكد لقيادة حماس أن ترامب عازم على المضي قدما في خطته بشأن قطاع غزة، كما شدد على أن الولايات المتحدة ترفض أي مخططات لتهجير سكان القطاع. غير أن المبعوث الأمريكي بيّن أيضا أن ترامب يعد نزع سلاح الفصائل خطوة أساسية قبل أي خطوات أخرى في غزة. وقد نصح قيادة حماس بعدم التعويل على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن إسرائيل موحدة في موقفها من قطاع غزة. أخيرا إلى حالة الطقس، المتوقع يكون الجو صيفيا عاديا غائما جزئيا، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حياتنا.
1: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

سورة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. أفادت مصادر صحفية بأن شرطة الاحتلال اعترضت دورية تابعة للشرطة الفلسطينية، وذلك في ساحة مستشفى الجمعية العربية في بيت جالة. وقالت المصادر إن شرطة الاحتلال اعترضت الدورية الفلسطينية واحتجزت 2 من ضباطها بحجة دخولهم إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالة والمصنفة ضمن المنطقة سي، وهم يرتدون الزي العسكري. فيما أشارت بعض المصادر إلى أن شرطة الاحتلال قامت بمصادرة مسدس من دورية الشرطة الفلسطينية. يواصل المستوطنون لليوم التاسع على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. وبحسب مصادر محلية، يواصل المستوطنون منذ نحو 4 أشهر اقتحام المنازل والاستيلاء عليها، ما دفع أبناء العائلات إلى الإقامة فيها على مدار الساعة. وأضافت أن المستوطنين قطعوا التيار الكهربائي عن المنازل عدة مرات خلال الفترة الأخيرة، ورشقوها بالحجارة وحاصروها لأكثر من مرة. وقال رئيس بلدية قصرى إن العائلات المحاصرة في البلدة تناشد توفير الغذاء والدواء، قائلا إن البلدية ناشدت أيضا الصليب والهلال الأحمر ومسؤولين لكسر الحصار عن العائلات. أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عددا من المواطنين على إخلاء منازلهم في منطقة جبل النصر في محيط مخيم نور شمس شرق طول كرم بحجة تنفيذ أعمال تفجير في المنطقة. وفي منطقة جبل الصالحين في محيط مخيم نور شمس شرعت جرافات الاحتلال بأعمال تجريف واسعة للأراضي عقب دفع قوات الاحتلال صباحا بتعزيزات عسكرية شملت عددا من الآليات والجرافات الثقيلة. إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم منشآت زراعية وردمت بئر مياه في بلدة بيت دجن شرق نابلس، كما هدمت قوات الاحتلال منزلا مكونا من طابقين في قرية قلنديا شمال غرب القدس المحتلة بذريعة البناء دون ترخيص، علما أن المنزل كان يؤوي عائلتين تضمان 15 فردا. استشهد المواطن محمد عدنان بشير متأثرا بإصابته جراء استهداف سابق في شارع البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. يأتي ذلك بينما أصيب طفل جراء إطلاق آليات الاحتلال النار على خيام النازحين في منطقة بئر 19 في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. كما أعلن الإسعاف والطوارئ عن إصابة عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي إسرائيلي خارج مناطق سيطرة الاحتلال بحي التفاح شرقية مدينة غزة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن اجتماع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مع مبعوث الأمريكي وصهر الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر قد بدأ إلى جانب مسؤولي مجلس السلام في القدس. وكان كوشنر وصل صباح اليوم إلى تل أبيب للقاء نتنياهو بعدما التقى بالأمس قيادة حركة حماس في القاهرة في اجتماع دام لأكثر من ساعتين بمشاركة الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف. وكشف مصدر فلسطيني أن قيادة حماس أطلعت كوشنر بالتفصيل على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددت على رفض الحركة أي خطوات جديدة لا تضمن موافقة إسرائيلية مسبقة. كما أفادت المصادر بأن كوشنر أكد لقيادة حماس أن ترامب عازم على المضي قدما في خطته بشأن قطاع غزة، كما شدد على أن الولايات المتحدة ترفض أي مخططات لتهجير سكان القطاع. غير أن المبعوث الأمريكي بيّن أيضا أن ترامب يعد نزع سلاح الفصائل خطوة أساسية قبل أي خطوات أخرى في غزة، وقد نصح قيادة حماس بعدم التعويل على الانتخابات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن إسرائيل موحدة في موقفها من قطاع غزة.
أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة في ساعة المساء والليل، يكون الجو لطيفا في المناطق الجنوبية.

0: الشمالية دافئا في بقية المناطق. غدا يكون الجو صيفيا عاديا غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. دمتم بخير، إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم شارع القدس الخليل بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
3: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: حياتنا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
2: لعشاق الطعم الأصيل مطعم ديفانو رجع ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276 موبايل 0597-944-401. ديفانو بيت لحم شارع القدس الخليل بالقرب من قبة راحل. ديفانو

0: الرحائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: عشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أفادت مصادر صحفية بأن شرطة الاحتلال اعترضت دورية تابعة للشرطة الفلسطينية، وذلك في ساحة مستشفى الجمعية العربية في بيت جالة. وقالت المصادر أن شرطة الاحتلال اعترضت الدورية الفلسطينية واحتجزت اثنين من ضباطها بحجة دخولهم إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالة والمصنفة ضمن المنطقة سي، وهم يرتدون الزي العسكري، فيما أشارت بعض

0: وقال رئيس بلدية قصرى إن العائلات المحاصرة في البلدة تناشد توفير الغذاء والدواء، قائلا إن البلدية ناشدت أيضا الصليب والهلال الأحمر ومسؤولين لكسر الحصار عن العائلات. أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عددا من المواطنين على إخلاء منازلهم في منطقة جبل النصر في محيط مخيم نور شمس شرق طول كرم بحجة تنفيذ أعمال تفجير في المنطقة. وفي منطقة جبل الصالحين في محيط مخيم نور شمس شرعت جرافات الاحتلال بأعمال تجريف واسعة للأراضي عقب دفع قوات الاحتلال صباحا بتعزيزات عسكرية شملت عددا من الآليات والجرافات الثقيلة. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم منشآت زراعية وردمت بئر مياه في بلدة بيت دجن شرق نابلس، كما هدمت قوات الاحتلال منزلا مكونا من طابقين في قرية قلنديا شمال غرب القدس المحتلة بذريعة البناء دون ترخيص، علما أن المنزل كان يؤوي عائلتين تضمان 15 فردا. استشهد المواطن محمد عدنان بشير متأثرا بإصابته جراء استهداف سابق في شارع البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. يأتي ذلك بينما أصيب طفل جراء إطلاق آليات الاحتلال النار على خيام النازحين في منطقة بئر 19 في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، كما أعلن الإسعاف والطوارئ عن إصابة عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي إسرائيلي خارج مناطق سيطرة الاحتلال بحي التفاح شرقية مدينة غزة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن اجتماع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مع مبعوث الأمريكي وصهر الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر قد بدأ إلى جانب مسؤولي مجلس السلام في القدس، وكان كوشنر وصل صباح اليوم إلى تل أبيب للقاء نتنياهو بعدما التقى بالأمس قيادة حركة حماس في القاهرة في اجتماع دام لأكثر من ساعتين بمشاركة الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف. وكشف مصدر فلسطيني أن قيادة حماس أطلعت كوشنر بالتفصيل على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددت على رفض الحركة أي خطوات جديدة لا تضمن موافقة إسرائيلية مسبقة. كما أفادت المصادر بأن كوشنر أكد لقيادة حماس أن ترامب عازم على المضي قدما في خطته بشأن قطاع غزة، كما شدد على أن الولايات المتحدة ترفض أي مخططات لتهجير سكان القطاع، غير أن المبعوث الأمريكي بيّن أيضا أن ترامب يعد نزع سلاح الفصائل خطوة أساسية قبل أي خطوات أخرى في غزة، وقد نصح قيادة حماس بعدم التعويل على الانتخابات الإسرائيلية مشيرا إلى أن إسرائيل موحدة في موقفها من قطاع غزة. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة في ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، غدا يكون الجو صيفيا عاديا غائما جزئيا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. دمتم بخير، إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح وتغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طولكرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الظهرية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح وتغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار، أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حديث البلد. حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
1: حلو البلد في العصريات. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
0: بحجم بلد.
2: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
0: حديث البلد.
1: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
2: يا ملأ.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. حديث البلد بيبلش معكم على الهواء مباشرة بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي.
1: ربي خلونا الوطن، خذوا المناصب والمكاسب، لكن
0: حديث البلد لليوم الاثنين 17/8/2026، دقيقة بعد الساعة 3 باستديوهات راديو بيت لحم 2000 على الموجة 106.3، وأيضا استديو مرح من الخليل على الموجة 100.8 FM.
1: وانت عزي وتاج راس،
0: فوتوا على فيسبوك الإذاعتين واحضرونا من هناك واكتبوا تعليقات رح نقرأها على الهواء مباشرة. طمنونا كيف الوضع عندكم وما كنتوا عم بتابعونا سواء من داخل البلاد أو برات الحدود. تحياتي لكم جميعا في البث أيضا المباشر من خلال منصة سماري.

طيب يا اخوان للي بدهم يطلعوا على الطريق على البوابات الى محافظات الجنوب تحديدا حاليا حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، بن نعيم سالكه، النشاش سالكه، المنشيه مغلقه، فرش الهواء سالكه، وراس الجوره مغلقه اليوم بالاتجاهين، دوره مغلقه، الفوار كمان مغلقه، زيف سالكه، الفحص سالكه، سعير سالكه للداخل وازمه ل الخارج. مدخل النبيون السالكة للداخل وأزمة للخارج، يعني هدول البوابتين اللي قبال بعض، سعير والنبي يونس، أزمة سالكة للداخل وأزمة للخارج. مراح رباح حاليا سالكة، العروب العجوري مغلقة.

0: مهم كيفكم، شو أخباراتكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. واللي عم بيسوق على الطريق هلأ انتبهوا، لأنه شوي عم نفقد التركيز. فموضوع الحوادث، موضوع المشاكل، موضوع الخلافات العائلية، موضوع الواحد إنه مش شايف الفضاء ومعصب لهون، حاولوا تركزوا قدر المستطاع. الحديث عن الرواتب يمكن نهاية الأسبوع ويمكن بداية الأسبوع، بس إن شاء الله إنه يكون في راتب، لأنه الحكومة تعمل جاهدة، بتعمل يعني قصارى جهدها تبذلها حاليا حتى تقدر توفر لكم 50% من الراتب، يعني كحد أدنى 2000 شيكل بإذن الله تعالى. قولوا آمين.
1: بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروق
0: روقوا على الحكومة تحديدا، روقوا.

0: شي مفيد؟ لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح.
1: رح نروح وإحنا طبعاً بنجرب إنه نروح، لكن أهل قسرة أبداً مش رايقين بهالفترة، إلهم كم من يوم. الوضع في قسرة هو تحديداً اليوم التاسع، مش كم من يوم، لليوم التاسع على التوالي المستوطنون يواصلون حصار منازل في قسرة. رح نتابع الموضوع ميدانياً بالجزء الثاني. كمان رح نحكي بتفاصيل أكثر عن الأسيرات الفلسطينيات المصابات بالجرب في سجن الدامون، في منهم حامل، يعني في منهم حوامل للأسف. تخيلوا يعني امرأة وحامل وبالسجن ومصابة بمرض كداء الجرب، فكيف بده يكون وضعها، نفسيتها وأوجاعها؟ نحو تقريبا 10 أسيرات مصابات بهذا المرض. كمان رح نروح لطبعا المفاوضات وانتهاء مهلة 60 يوم، والحديث عن تعثر هذه المفاوضات وتصاعد الخلاف بين واشنطن وطهران، وهذا ممكن ينعكس على العالم أيضا، في موضوع الاقتصاد، في موضوع الأمن والأمان، في موضوع الاتهامات وتبادل الاتهامات، وكل هذه الأمور كمان رح ناخذها بتفاصيل أكثر من خلال هذه الأخبار. وكمان رح نمرق على ما تعرض له مكتب رئيس حكومة كردستان العراق، هجوم بالطيران المسير. أخبار عربية وعالمية ومحلية ضمن حديث البلد. بالاستغلال يا صالح، من يستغل طيبة الناس يفقد احترامهم ولو كسب منفعتهم. ولا تخلوا طيبتكم باب انتو كمان كأشخاص.

أشخاص هيك قلبكم طيب، ما تخلوا طيبتكم باب يدخل منها المستغلين إلى حياتكم. الاستغلال يبدأ عندما يظن أحدهم أنه طيبتك عبارة عن ضعف. هذا اللي بفكر معناته أنه هو جاي ليستغلك. من اعتاد أخذ حقوق الآخرين لن يشبع ولو ملك الدنيا، فبيحاول أنه يستغلك بكل الطرق والوسائل. أقصى أنواع الاستغلال يا إخوان أن يستغل الإنسان ثقة من أحسن إليه، ومن يحترم الناس لا يستغل حاجتهم، ومن يستغلهم لا يستحق ثقتهم.

احنا مرة حكينا عن الطيبة مزبوط، انه بعض الناس بيوصفوا الطيبة بانها هبل او غباء او مسك يعني مسكين، عرفتوا؟ كمان السذاجة، وكمان الناس اللي بيستغلوا الساذج او الطيب في يعني بيستغلوهم بطريقة مزرية. فكون طيب ولا تكون ساذج، الطيبة فضيلة، اما السماح بالاستغلال فليس فضيلة. يعني الحق عليك بيكون صراحة اذا انت دخلت ناس يستغلوك، يمكن لو هذا استغلك مرة بس مش معناته انه يعني تيستغلوك مرة تانية وتالتة. مظبوط. يعني حتى لو انت خذ عبرة من الحواليك، مش ضروري انت توقع في حالة استغلال او حدا يستغلك. لا، شوف فلان وهو يعني كثير في استغلال وحالات من الاستغلال في البلد، ما تخليها توصل لعندك يستغلوك وبعدين تتعلم وتصير عبرة لمن يعتبر. لازم انت تاخذ عبرة من الحالات اللي مرأت بمحيطك.

تتذكر هذا الترند لما طلع طيبة قلبي مشكلتي؟ ما ضل حدا بالعالم العربي أو بالوطن العربي أو في بأي مكان من الختيارة للختيار للشاب للطفل للبنت للولد لما عملوا هذا الترند كل واحد ماسك هالموبايل هيك وقاعد هيك بشكل حزين أو بشكل يعني مسكين وعم بعمل حاله طيب فبقول طيبة قلبي مشكلتي دم إنه كلهم طيبة قلبهم. طب مين اللي دمر حياتهم إذا كل الناس طيبين القلب صراحة؟ مظبوط ولا لا؟ كله حتى أنا غنيت هذا الترند وتفاعلت مع طيبة قلبي مشكلتي. بس والله العظيم إذا كلنا طيبين معناته مين الشريرين الموجودين على هذه الدنيا؟

مين حبيبي أنا؟ لا بس كأنه الدقة هيك. اسمع لازم نحط فقرة انه انت تحط الموسيقات في بداية الاغنيات وتحذرني هاي الحزيرة خمس اغنيات ونشوف قديش باخد من خمسة وعلى الاغلب اني اخد صفر. في مناشدة يا اخوان عثر على محفظة بداخلها مبلغ مالي كبير بجانب مسجد جمال عبد الناصر في مدينة البيرة. اللي فقد هذه المحفظة التواصل في رقم على الفيسبوك، إذا بدكم بنقلكم إياه 0597086883. بالله عليكم لا تتصلوا على هذا الشخص لأنه مش شايف الفضاء، يعني بس اللي بيعرف عن المبلغ عن المحفظة وقيمة، يعني يذكر المواصفات وقيمة المبلغ الموجود بداخلها حتى يتأكدوا. طبعا هو المحفظة عند هدول الجماعة اللي ذكرت لكم الرقم رقمهم. اللي مضيع هاي المحفظة في داخلها مبلغ مالي كبير. السؤال انه مش انه كيف ضيع المحفظة، انه السؤال من وين لك هذا المبلغ المالي الكبير في هذا الوقت بالذات؟ إن شاء الله يا رب يا رب العباد إنه هذا العبد اللي لقى هاي المحفظة يكون عنده نوايا حسنة وعنده ضمير مصحصح، وقد ما يكون معتاز ومحتاج إنه يرجع هاي المحفظة لأصحابها، وربنا أكيد رح يكرمه ويمكن صاحب المحفظة كمان يكرمه.

اليوم يا اخوان تقريبا عند الساعة 11:30 او قبل 12، المهم بين 11:30 وال 12 كان في اقتحام لبيت لحم في منطقة الجمعية العربية، تعرف؟ كان بالجمعية العربية في محيطها هناك. طبعا هاي مستشفى، اولا نحكي عن اقتحام لمستشفى فيها مرضى، فيها مراجعين، فيها طاقم طبي، فيها نساء واطفال وكل هاي الامور. طبعا اولا هو حرم، مش من يعني عالميا ودوليا معروف انه مستشفيات ممنوع اقتحاماتها شو ما كان الموضوع. اقتحموا المستشفى وفي محيطها طبعا، وكمان برضو في موضوع توقيف أو احتجاز 2 من الشرطة اللي كانوا موجودين في المنطقة، وتخيلوا أنه يحجزوهم ألف وإيدين وعك تتحرك وممنوع تحكي ويصادروا سلاح الشرطة، يعني طبيعي يحملوا سلاح مظبوط، لكن للأسف يعني تم مصادرة السلاح، وتم يعني هاي يعني انت عارف شو يعني اجهزه امنيه، انت عارف شو يعني جهاز شرطي، انت عارف شو يعني مؤسسه امنيه موجوده لحمايه المواطن ومش قادره يحمي حاله مثلا، يعني شو قدام الجميع، شو المنظر هذا اللي بدنا نشوفه؟ يعني احنا يعني مؤلم صراحه اني اكون انا بدوله وشايفه اللي المفروض اللي يحموني ويدافعوا عني ويمنعوا الأذى عني هم بتعرضوا للأذى، وكمان أنا مش قادرة أني أنا أساعدهم. فتخيل أني أنا أجي أساعد شرطي مع سلاح من جندي جاي يوقفه ويحتجزه وياخد سلاح، يعني كمواطن شو بده يعمل في هاي الحالة؟ وكشرطي يعني هو شو بده يعمل؟ فهو هيك استسلم عادي بكل أريحية أنه تفضل، يعني عرفت محتل في النهاية وجبار وظالم بكل الأحوال. المهم أنا ما عجبني الموضوع، ما عجبني المشهد إنه مستشفى وإنه كمان مؤسسة أمنية تعرضت لهذا الاقتحام. فإن شاء الله يا ربي هيك في يوم من الأيام تنقلب الآية ونكون عنا إحنا الدولة وإحنا اللي نفرض الأمن والأمان ونعيش بسلام، وما بدنا نعمل يعني هاي الأشياء اللي عملت فينا. بس على الأقل ما بقول يعني إنه هيك، ما بتمنى إنه هيك، بس على الأقل إنه إحنا نكون عايشين في منطقة فيها أمن وأمان وسلام إن شاء الله. وخذ لك آلاف التعليقات على الموضوع الصراحة، نسوي المستشفى واقتحام المستشفى وركزوا لك على موضوع الشرطة اللي تم احتجازهم ومصادرة سلاحهم.

كأنه المنطقة سي، يعني معظم التعليقات انتم عارفين صرتوا انه انا بحب افوت على التعليقات اكثر من الخبر نفسه. من ضمن التعليقات هذا لا يعيب أبناء المؤسسة الأمنية الفلسطينية عامة ولا أبناء الشرطة الفلسطينية، خاصة إنهم أتوا على عجالة لمنع تطور شجار على إثره قدمة هذه الدورية. كان في هناك شجار في المنطقة، هم رايحين مشان يفضوا الشجار وإز بالدورية وبهذا دورية الاحتلال الشرطة الإسرائيلية، فقاموا يعني يعني وضع حد للشجار وللشرطة ولكل من كان هناك بذات الوقت. فبكل الأحوال يعني الفكرة إنه أنا وإنت وهو وهي، مين من كان بأعلى المراتب بأقل المراتب، نجمتين، تاج، شحاد، متسول، خلينا نقول هيك أرتب شوي، عامل تنظيفات، امرأة، طفل، رجل كبير، بس كلنا معرضين لنفس الشيء، لنفس مستهدفين بنفس الفكرة. يعني إحنا لأن موجودين في هاي المنطقة احنا يعني معرضين، شو مكان موقعنا من الاعراب احنا ممكن نتعرض لنفس اللي تعرضوا له الشرطة. هم ابناء، يعني يمكن تكونوا بتعرفوهم، اصدقاء لكم، يمكن ابنائكم، يمكن جيرانكم، يمكن ايا كان، انا ما بعرفهم، بس انه والله المشهد مؤذي، مؤذي للعين، بيحرج، بيوجع القلب قد ما بدكم.

بالله عليك شوف عبود شو بيعلق, بيقول لك بتنجح خطة وبتفشل خطة وشوف الشرطة بتمسكها شرطة, يعني بتوقفها شرطة. هاي كيف صارت؟ هاي بتصير عنا عادي طبيعي جدا. بس الشماتة في الموضوع يعني حدث ولا حرج, فوق الألفين تعليق يا إخوان على خبر. بينما تعالوا شوفوا, تعالوا تعالوا, بينما في أخبار بتتعلق بالأسرة والأسيرات تحديدا ما عندهم إلا 5-6 تعليقات على الموضوع. يعني لو كل هدول بجوز لا يعلقولهم الله يفرجها عليكم, كان الله فرجها بجوز عليهم. بس كل التعليقات وين رايح على هذا الموضوع؟ وكأنه موضوع قسرة. يعني لو تشوفوا الوضع كيف بقسرة, كمان مؤذي للعين. الأسيرات منظرهم مع الجرب ومع مؤذي للعين, ولا مش مؤذي للعين وبوجع القلب كمان. لكن هذا المشهد ترك أثر كبير عند المعلقين اللي بدخلوا على صفحات الفيسبوك وبيشوفوا أنه هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من التعليقات أكثر من غيره. من كل الأخبار اللي كانت نازلة اليوم هو يحصد أعلى نسبة في التعليقات وأعلى نسبة اهتمام عند المواطن الفلسطيني.

خلينا أقول مساء الخير لذكريات، مساء الخير لهمام، أهلا وسهلا ثائر، كل الأصدقاء اللي موجودين معنا على منصة تيك توك، كمان تحياتنا لكم جميعا، الأصدقاء من خلال البث أيضا على فيسبوك، أهلا وسهلا بالجميع. خليني أشوف كمان مين موجود معنا على البث ونبعث له تحيات. دكتور معان كالعادة موجود معنا، بيسلم على أبو لؤي وبقول له الحمد لله على السلامة، وبقولنا كمان يعطيكم ألف عافية. شكرا زهرة، أهلا وعليكم السلام. وأيضا بدي أقول لمين صالح، بدنا نمسي على مين من صفحة بيت لحم 2000، رزق يسعد مسابكم، بتابعنا من سيدني أستراليا، بمسي على جميع المستمعين، أجمل تحية للعزيز. نعم، إيش مالك؟

طيب ببعثوا لك تحياتي يا صالح، انبسط. عبادة كمان يسعد مساكم كل الاحترام والتقدير. أم حبيبة اللهم خفف عنهم، أعتقد أنها تقصد عن الأسيرات بما أن ذكرناهم في بداية المشوار. كمان بدأ أقول مساء الخير لأحلام اللي بتابعنا في هذه الأثناء، تحياتنا لكم جميعاً.

لازم يذكروا موضوع الراتب 5-9-7 والراتب لحد هلأ مش مبين، وإن شاء الله الله بيفرجها على الراتب اللي 50% هاي نسبة الرواتب، أو مع بداية نهاية الأسبوع أو مع بداية الأسبوع القادم. درجة بحدك يا المطر رجب الطيارة غية. أهلا يا إسلام، أهلا يا محمد.

اليوم الشرطة الفلسطينية تمكنت طبعا مع القوة الأمنية المشتركة من إلقاء القبض على مشتبه به بترويج المواد المخدرة في إحدى مناطق غرب الخليل بعد استغلاله سوبر ماركت كان يملكه في عملية الترويج. وال يعني لهالدرجة يعني في سوبر ماركت إنه خده هاد على أساس إنه بيشتري مثلا عصير ولا شيبس ولا جبنة بلكي. وبعد ورود معلومات إلى فرع مكافحة المخدرات والحصول على محضر تفتيش تم ضبط حبوب من مادة الكبتاجون المخدرة وحبوب من مادة ترامال المخدرة وكمية أيضا من مادة الحشيش. تم ضبط سلاح ناري أيضا وكمية من الذخيرة. وبتأكد الشرطة أنه تم التحفظ على المشتبه به والمضبوطات لاستكمال إجراءات القانونية بحقه.

يعني بتلاقيه مثلا هذا النوع من الأشخاص أو مروجي المخدرات هم اللي عم بنتقدوا أو عم بتشفوا أو بتمسخروا على موضوع الشرطة اللي تم احتجازهم من خلال أو من قبل الشرطة الإسرائيلية. ليش؟ مشان يهيجوا الناس أو أنه يوجهوا الناس أنه إحنا ما بدنا سلطة، ما بدنا شرطة، ما بدنا مخابرات، ما بدنا عرفتوا، مشان هم كمان يفلتوا وينتشروا ويروجوا أكثر وأكثر ويشتغلوا في موضوع المخدرات، ويصير عنا فلتان أمني، فلتان أخلاقي، فلتان بكل شيء، يعني في خاصة في موضوع المخدرات ويعني هذه الأشياء.

أبو حسان الله يسعد مساك. جلال عامل الناس بثلاث: إن لم تنفعوا فلا تضروا، وإن لم تفرحوا فلا تحزنوا، وإن لم تمدحوا فلا تذموا.

بس هي بالأساس لطروب. شكرا يا محمد مطور على المشاركة، شكرا جزيلا. والله يا إسلام لا ما بده، مين قال لك إنه الشعب جاء عباله يزهزه؟ إحنا ما بدنا، إحنا يا دوب قادرين نشتري خبز ونشتري بطاطا. امبارح كيس البطاطا 14، إنه غليان كان بعشرة وبتناش صاير 14. يا ابن الحلال كيلو المانجا بثمانية شيكل، يعني حبتين مانجا بثمانية شيكل. اسمع البطيخ البطيخة هالقدي حقها 30 شيكل الكيلو بشكلين، يعني وهي كبيرة، يعني نشوف قديش بده يطلع وزنها. كمان شو البصل 3 كيلو بعشرة، الليمون الكيلو بسبعة، الكوسة الكيلو بسبعة. يعني مبارح أنا رايحة على السوق وبس رايحة أسأل عن الأسعار، يعني قديش وقديش الخيار الكيلو بسبعة، البتنجان كذلك. يعني ما في إشي إنه يكون يعني في متناول الجميع صراحة. فاللي عنده عيله بده يشتري يعني كيلو كيلو كيلو كيلو، بده يطلع له مثلا، هذا إذا عنده عيله ما بيكفي كيلو الصراحة، بده 2 كيلو أو كيلو ونص على الأغلب، فبده يطلع على الأقل بكم من غرض بمية شيكل. انسى على الموز 9 شيكل يا ابن الحلال، إن شاء الله عمره ما حدا أكل موز. لا وبتعرف شو في المحل جاي على سواد، يعني طب بيعوه بخمسة قبل ما إنه يخرب وينكب، بيعوه بخمسة. ليه يضل إنه من أول ما تجيبوه لآخر ما تجيبوه 9 شيكل الكيلو، وفي قسم يعني أسود صاير، عرفت؟ والعنب غالي الكيلو بسبعة والله.

أهلا يا أم محمود، خلينا نروح لفاصل من بعده منتابع جزء آخر من حديث البلد بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسهيل.

هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتي لكم، أهلا وسهلا بالجميع. حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية، عالم من التسالي. خلينا أقول مساء الخير للأصدقاء اللي تواصلوا معنا من البداية. أبو علي الجعبري بيقول الله يسعد مساكي والله يعطيك العافية، شكرا جزيلا. رجدي فريحة مساء الخير للوالد والوالدة أهالي حلحول، تحياتنا لحلحول وأهلها. دكتور معن مساء الخير مرة تانية وتحياتي لكم. أنيس خضر زيتون بقول تحياتي سمر طول وانت على الهواء احنا على السماء، شكرا. شو بدي احسن من هيك، ما شاء الله عليك يا أنيس، دائما خليك على السماء، وطبعا بتشرف فيك وباستماعك. أبو لؤي وعليكم السلام وبمسي علي وعلى الجميع، إن شاء الله دائما الصحة والسلامة. علي بيقول مساكم فنجان قهوة ومسا صالح على الهندسة. بالله عليك يا علي، يعني أنت بتعرف علي ولا بتعرف سمر من البدايات؟ آه يا علي أنت بتعرف. يعني صالح أخذ الأجواء، صالح مبدل، أنا بقول تعال هون وأنا بقعد هناك وبتصير التحيات، لأنه أنا بعرف أختار كمان أغنيات بس هو ما بعرف يقدم. أنا اثنين في واحد بس هو واحد بواحد ما بيعرف. تعرف تقدم برنامج، تعرف تقدم محلي، أنا بعرف أكون محلك، بس أنت بتعرف تقدم برنامج حديث البلد؟ لا طبعا لا، فأنا اثنين تو إن وان، بس صالح وان إن وان. بكل الأحوال في 3 ان 1، انا 10 ان 1 الصراحه، انا 10 ان 1 فعادي يعني. شكرا على كل حال، يعني احنا مع بعض انا وصالح بنكمل، فانت لما انت تسلم على صالح كانك سلمت علي. شكرا بكل الاحوال.

شوي شوي بغدر فيي علي وشوي شوي بنساني وبركز مع صالح. أنا متأكدة من هالموضوع. أخذ الأجواء صالح. شكرا بالله عليك والله ما بحكي له. خليك عايش بنار لا لا لا هو ألف لا لا لازم أخذ بطاري لا لا لا ألف لا لا. أكرم بيقول البطاطا الكيس بعشرة والله مبارح بأربعتاش. يا أخي أكرم أنا اشتريت هاي البطاطا لونها أحمر اشرتها الحمرة وفي بطاطا أربعة كيلو بعشرة وبطاطا تلاتة بعشرة فأنا وين في إشي عليه عرض فأربعتاش قلت يلا أوفر ونضيفة يعني هديك مليانة طينة ما بعرف إذا هي مطينة من دار أبوها ولا هم حطوها في الطينة مشان يقولولنا إنها هاي بطاطا رملية أو طينية عرفتوا. البندورة بيقول تلاتة كيلو بعشرة وأكبر بطيخة بتلاتين أنا مبارح ما اشتريت على فكرة بس أنا هيك رحت أسأل. الكوسة 3 كيلو ب 19 مظبوط يعني الكيلو بسبعة 21 عنا 21 الثلاثة كيلو. البتنجان الكرتونة بخمستاعش والله ما سألت بالكرتونة بس الكيلو كان بسبعة شيكل كمان.

طيب يا أخوان، نادي الأسير استنادا إلى زيارات أجرتها مؤسسات حقوقية من بينها نادي الأسير للأسيرات مؤخرا، تم تسجيل إصابات بمرض الجرب بين صفوف الأسيرات بسجن الدامون. تأكدت إصابة ما لا يقل عن 10 من الأسيرات بالمرض من أصل أكثر من 90 محتجزات في سجون الاحتلال، علما أنه من بينهم حوامل وطفلات وأسيرات بيعانوا مشكلات صحية مزمنة أصلا. وبيوضح نادي الأسير أنه تفشي الجرب بين الأسيرات في هاي المرحلة بيرتبط بصورة مباشرة بالظروف الصحية والإنسانية القاسية اللي بتفرضها إدارة سجون الاحتلال، وفي مقدمتها طبعا في رطوبة عالية وما في مواد تنظيف واكتظاظ داخل الغرف والزنازين، يعني إذا انصابت أسيرة فممكن تعدي كل الأسيرات الموجودين معها بنفس الزنزانة. ما في تهوية، يعني انعدام للتهوية الكافية، نقص حاد في الملابس حتى يقدروا يتحمموا وغيروا أول بأول. هاي الظروف كلها ساهمت بانتشار المرض على نطاق واسع بين الأسرى والأسيرات. الله يكون بعونهم، أقسم بالله حبة بتطلع على إيدي أو على إيديكم أو على وجهكم، أحيانا قرصة هسيسة، أحيانا خلينا نقول أي سبب أو نغزة دبوس أو أي شيء الواحد ما بيتحمل، خاصة مع الشوب والحر اللي إحنا فيه. وأحيانا بنروح بنتحمم مرة ومرتين باليوم وبنقول أوف، فما بالكم الأسيرات اللي بيعانوا من كل هاي الأوضاع الصعبة. فالله يكون بعونهم، وإن شاء الله الفرج القريب والعاجل. هذا خطر حقيقي على حياة الأسرة والأسيرات، يعني مش قادرة أنا أفهم ليش لحد هلأ العالم مش قادر يضغط على الإسرائيليين إنه على الأقل يعني ما تعيشون بفندق، يعني زي ما بقول بن كفير إنه أنتم مش عايشين في فندق، ما تعيشون بفندق بس على الأقل إنه بغرف يعني يكون في أدنى مقومات الحياة، يعني شباك، مي، يتحمموا كل يوم، يغيروا أوعيهم كل يوم، يأكلوا وجبة واحدة، موافقين بس تكون وجبة يعني على الأقل تسلك. لكن للأسف الوضع والحالات اللي عم تزداد بين الأسيرات بموضوع الجرب والأسرة كمان، يمكن الرجل يتحمل أكثر، يمكن الأسيرات اللي خاصة المرضى والحوامل ما بتحملوا هذا الإشي نهائيا. فإن شاء الله يا رب إنه يكون في فرج قريب وبأسرع وقت ممكن.

0: طيب خلينا نتوجه إلى قصرة تحديدا في اليوم التاسع على التوالي. أهالي قصرة بيعانوا من حملة عسكرية وعقاب جماعي في اعتداء من جنود الاحتلال والمستوطنين أيضا على أهالي قصرة، وكان في هناك مناشدات من الأهالي أنه قدر المستطاع يحاولوا يساعدوهم يدخلوا لهم المساعدات المطلوبة. لكن اليوم رئيس بلدية قصرة كمان حكى عن هاي الاعتداءات ومحاولة السيطرة أيضا على مزيد من منازل المواطنين. خلينا نحكي بتفاصيل أكثر مع الناشط والباحث الحقوقي بشار القريوتي من هناك على الهواء مباشرة. سيد بشار مساء الخير.
1: تحياتي لكم وأسعد الله مساءكم.
0: يعطيك العافية، كيف حالك اليوم؟ تمام
1: إن شاء الله خير. تمام إن شاء الله.
0: موجود بقصرة نفسها؟
1: نعم. نحن في قصرة في جلود في قريوس متوجهين يعني من منطقة لمنطقة. احنا في الإسعاف كمان معنا إسعاف نتوجه يعني في حالة تأهب صحيح في هاي المنطقة.
0: الوضع عصيب اليوم في قصرة لليوم التاسع على التوالي، كيف تقدر توصف لنا الوضع الميداني والتطورات في المنطقة؟
1: يعني الوضع الميداني هي الوضع صعب جدا للأسف الشديد في ظل وجود حملة عسكرية منذ 9 أيام، ونحن نتعرض لهجمة غير مسبوقة على المنطقة بانتشار الجيش بشكل كبير جدا باحتلال العديد من الأحياء السكنية، بالإضافة أنه المستوطنين ما زالوا في المنطقة في ظل أيضا تعنت المستوطنين من إخلاء هاي البؤر الاستيطانية، من إخلاء المنطقة حتى ما بعد هدم خيام المستوطنين التي كانت يعني بين أحياء الفلسطينيين. كان هناك خيام للمستوطنين ولكن تم هدمها أكثر مرة، ولكن المستوطنين ما في أي رادع لهم في الفترة الأخيرة، ما في أي قانون يردعهم أو يعاقبهم أو يحاسبهم، على الرغم أنه في ضغوطات كبيرة جدا بما يجري في بلدة قصرة على مستوى دولي وعلى مستوى أمريكي، بالإضافة أنه يعني تواجد العديد من جيش الاحتلال الذي ادعى أنه أتى وأعلن عن هذه الحملة العسكرية من أجل إخلاء المستوطنين، ولكن على أرض الواقع للأسف المواطنين ما زالوا من صعوبة الوصول للعديد من العائلات التي تحاصر، في ظل أيضا اعتبار هذه المنطقة منطقة عسكرية يمنع حتى المتضامنين حتى الصحفيين حتى كل الجهات التي ممكن أن تصل لهذه العائلات وتوصل لهم يعني الإمدادات الطبية الغذائية الأمور يعني الإنسانية، ولكن في صعوبة حتى تصل لهذه المنطقة من أجل إيصال يعني أبسط الأمور لهذه العائلات. هذه نعم. المرحلة التي نتعرض إليها في هذه المنطقة خاصة جنوب نابلس التي أصبحت يعني ثكنات عسكرية، هناك العديد من المنازل احتلت، هناك عائلات في بلدة جالوت تم أيضا إخلاءها وتحويل منازل فلسطينيين لمستوطنات، وهذه سابقة خطيرة جدا تتعرض إليها المنطقة في ظل أيضا وجود مجموعة من المستوطنين مدعومين من وزراء من الاحتلال، في ظل أيضا وجود دعم دولي لهم، جمعيات صهيونية متطرفة تدعم هؤلاء المتطرفين من أجل فرض سيادتهم على القرى الفلسطينية. قرية قصرة وجالود وقريوت تعيش في مأساة يومية بفعل هؤلاء المستوطنين، أكثر من 200 مستوطن تقريبا يتمركزون في هذه المنطقة، احتلوا تقريبا معظم الكلال لم يتوقف للفلسطينيين.
0: نعم إحنا بنتحدث عن 200 مستوطن تقريبا بحيطوا في هاي المناطق الثلاث ولا في منطقة واحدة اللي ذكرتهم قصرة جالود وقريوت؟
1: نفسهم مجموعة واحدة مدربين مجهزين مدعومين من جمعيات صهيونية معروفة، هناك يعني ضغوطات كبيرة جدا، هناك أيضا متابعات قانونية ضد هؤلاء المستوطنين، قتلوا العديد من المواطنين، استشهدوا العديد من الفلسطينيين.
0: طيب قديش المسافة بشار ما بين يعني تواجد المنطقة الموجود فيها المستوطنين وبيوت المواطنين سواء في قصرة أو قريوت أو بجالود؟ المسافة تقريبا
1: يعني حاليا احنا في مرحلة احتلال منازل يعني هم ساكنين في في في الأحياء الفلسطينية بين السكان، بكل لحظة يمر من أمامنا يعني تراكترونات المستوطنين يقومون بشتمنا، يقومون بتهديدنا باستفزازنا أمام الجيش الذي أيضا تواجد بحجة أن هناك حملة عسكرية لمواجهة هؤلاء المستوطنين، وعلى أرض الواقع لا يوجد شيء. المستهلكين لا زالوا متواجدين يستفزون
0: بضلوا موجودين بشار ليل نهار على مدار ال 24 ساعة.
1: ما في إخلاء المستوطنين لأن متواجدين بين الناس بيستفز المواطنين. قبل فترات تم تهجير عائلة الطباسي من بلدة جالود واحتلوا المنزل وحولوا هذا المنزل لمستوطنة، وهي سابقة خطيرة في حي فلسطيني، منطقة مصنفة منطقة تصل ما بين جالود وقصرة، لينتقلوا لأحياء في منطقة قصرة، أكثر من تقريبا 7 منازل في بلدة قصرة تعيش في مأساة إنسانية. هناك منازل تعيش أيضا في سجون، أصبح المواطنين همهم حماية أطفالهم ونسائهم بوضع السياج، بوضع الجدران وتعليق الجدران وبنائها، بالإضافة يعني إلى وجود العديد من جبات الاحتلال التي أيضا.
0: طيب بشار، كيف تتحركوا يعني كيف تتحركوا ما بين المنازل ما بين الحارات مدام موجودين على مدار الساعة؟ كيف بتدبروا أمور الكهرباء المي المواد الغذائية إذا بتروحوا يعني على بعض تطمنوا على بعض؟ كيف الأجواء بتكون؟
1: يعني حتى نحن في الإسعاف يعني تعرضنا للاعتداء من قبل المستوطنين وتم الهجوم علينا، ونحن متوجهين لإحضار حالة مرضية من طفلة صغيرة كانت تعاني من يعني فعل حصار المستوطنين من أجل إخلاءها وإرسالها للمستشفى. تم الاعتداء على سيارات الإسعاف عند التوجه لهذه المنازل، يتم التنسيق مع الارتباط. تخيل إنك بدك تروح من حارة لحارة أو من بيت لبيت، بدك تروح تودي لهم أكل أو تطمن عليهم، بدك تعمل تنسيق وتأخذ موافقة لحتى تدخل هذا الحي السكني، وهي برضو مأساة كبيرة لأنه يعني الوضع خطير جدا.
0: مين موجود معاكم؟ كيف تتواصلوا مع الجهات المعنية الفلسطينية حتى يعني كحقوقية كإنسانية؟ في تواصل يعني مع بعض الجهات ولا أنتم يعني لوحدكم؟
1: هناك بشكل مستمر في تواصل، في يعني كل لحظة بلحظة يرسلوننا فيديوهات في صور في
0: كمواطنين بين بعض. هذا بشار مزبوط يعني الأهالي أهالي المناطق الثلاث، بس أنا بحكي عن طيب يعني مع الحكومة مع الداخلية مع الأجهزة مع المؤسسات الإنسانية مع يعني هاي الجهات بقصد.
1: كل شيء نرصده ونوثقه، في عندنا هناك مجموعة توثق كل اعتداءات المستوطنين أو عليها كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية. أنا متابع هاي والمسؤول عن هاي المجموعة من أجل متابعة كل انتهاك يرتكب ضد السكان، من أجل الضغط على حكومة الاحتلال ولزمها. ولكن في الفترة الأخيرة هناك ضغوطات وصلت ل يعني أمريكا من أجل الضغط على حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال الذي أيضا أصبح لا ينصاع حتى للقرارات الدولية. على أرض الواقع ما في أي تنفيذ حتى الآن، ومنذ تقريبا 9 أيام ونحن نعاني من فعل هذه الانتهاكات الكبيرة التي أيضا أصبحت تشن ضد يعني ضد السكان. ما ذنب السكان عندما يستغل الجيش هذه الحملة العسكرية ليحتل منازل بها أطفال وبها نساء بدواعي أن هذه المنطقة عسكرية ويتم إخلاء السكان؟
0: نعم، بدي أتمنى لكم السلامة إن شاء الله. و يعني شو بدي أقول أكثر من إنه إحنا بنتابعكم، بنتابع من خلال فيديوهات، بنتابع من خلال الصور والمناشدات لبعض الأهالي، لكن يعني نتمنى لكم السلامة بأسرع وقت ممكن. شكرا، الله يحميكم. شكرا، تحياتنا لكل الأهالي في قصرة وجالود وقريوت، والله يكون معاكم الصبر والصمود. وبعرف يعني عداء المستوطنين يعني ما بعده عداء، فما بالكم لما يكون برفقة جنود الاحتلال كحماية، فالوضع بيكون عصيب وصعب على كل المواطنين هناك. شكرا للناشط والباحث الحقوقي بشار القريوتي، كان معنا ضمن حديث البلد.

طيب، بآخر تقرير الحرب وتغيير المناخ يرفعان تكاليف الشحن العالمية. يعني هيك بمهدولنا أنه رح ترتفع الأسعار أكثر وأكثر خلال الفترة المقبلة. طيب، أيضا هجوم بالطيران المسير يستهدف مكتب رئيس حكومة كردستان العراق، واليوم استشهاد مواطن متأثر بجراحه وتشييع شهيد بخان يونس.

طيب لهون وصلنا لختام حلقة اليوم. أكرم وعد الحر دين بيقول طلبت مقطع من أغنية بعيد عنك، أنت بتطلبها بآخر دقيقة، أنت لو أنك بس ذكرتنا في بداية البرنامج كنا أكيد رح نسمع هاي الأغنية ونستمتع فيها، بس أنه دائما بتطلبها أو بتذكرني فيها بآخر البرنامج وإحنا الساعة 4 حاليا انتهى وقت البرنامج. حاول قدر المستطاع أنك تذكرنا بكرة بكير. نمر عمر، مساء الورد والفل والياسمين، أهلا وسهلا. كمان كل الأصدقاء اللي تركوا تعليقات، ربا مساء الخير، زين مساء الخير. ونكون هيك وصلنا لختام. شو بدك تسمعنا إيش ولا نختم عشانه يعني.

0: طيب نكتفي بهذا القدر من هذه الأغنية الجميلة الطويلة الرائعة، لكن مش محسوبة، بكرة إن شاء الله بنسمع مزيد من هذه الأغنية بمقطع أطول لو قليلا على الأقل. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا مشاهدينا ومستمعينا اللي رافقونا من البداية وحتى اللحظة. بكرة بنشوفكم على خير وسلامة بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي. شكرا يا صالح ولإيهاب، وتحياتي لكم. أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصريات، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
2: حديث البلد، فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدري.
2: حديث البلد، كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت بيتلحم.edu/

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز

استشفته الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: حسينا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف

0: الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: السائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: مبروك للسيد محمد سالم الزبن من فرع الظهرية لفوزه بالجائزة الربعية الكبرى لشاري حزيران من بنك الإسكان، واللي قيمتها 100,000 شيكل، بالإضافة إلى 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل من كل فرع، وربحها كل من راجح شكعة فرع نابلس، آيات عوض فرع جنين، نمر ربيعة فرع بيت لحم، أحمد فتوح فرع غزة، نهى سعادة فرع بيرزيت، محمد وعلاء شاكر فرع ترمس عيا، مها جولاني فرع الخليل، ليلى برابرة فرع طول كرم، عفيف برغوثي فرع رام الله، محمد وصفوان وأديم حلاق فرع يطة، مليحة القرجة فرع الحول، رغدة حاج محمد فرع رافيديا، حازم مشارقة فرع الضارية، محمد أبو قرع فرع المصيون، بلسم قديح فرع خان يونس. شو بتستنى؟ ممكن أنت تكون الرابح بالجائزة الكبرى نهاية العام وقيمتها 1,000,000 شيكل لفائز واحد، أو الجائزة الربعية لشهر أيلول وقيمتها 100,000 شيكل لرابح واحد، أو تكون واحد من 15 رابح بجائزة قيمتها 10,000 شيكل لكل رابح في شهر 9 و12 موزعة على كل فروعنا. وكل اللي عليك إنك تفتح أو تغذي حساب التوفير في بنك الإسكان بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. للمزيد زوروا hbtf.bs. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.
2: راديو بيت لحم 2000، خلي السماء

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: هل تبحثون عن بداية تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم جامعة بيت لحم برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير في العلوم، الآداب، التربية، التمريض، العلوم الصحية، إدارة الفنادق، إدارة الأعمال، وتطرح هذا العام برنامجين جديدين: التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing واللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق عبر موقع الجامعة باستخدام بطاقة الائتمان أو من خلال خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، مبعوث الرئيس الأمريكي يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي لدفع خطة السلام بشأن غزة وتجدد القصف على مناطق عدة في القطاع.
2: شو توقع يعني الحرب وقفت؟ هذا كذبة كبيرة احنا عايشين.
1: استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قصرى جنوب نابلس بالضفة الغربية.
3: يعني نفس كل شيء ما اختلف الشيء علينا، لسه مصرين يعني حتى انه على الشبابيك ممنوع نوقف.
1: تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية على النمطية جنوبي لبنان.
4: والعالم بتفل وترجع العالم وتروح العالم، والوضع يعني صعب.
1: انقطاع واسع للكهرباء في مدن غرب ليبيا.
5: أمس واليوم سير بلاك أوت.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في لقاء جديد من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نبدأ من قطاع غزة، حيث جدد الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية وفقا لأجهزة الإسعاف والطوارئ في غزة. جاء ذلك قبيل لقاء مبعوث الرئيس الأمريكي جارد كوشنر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم في القدس، والذي انتهى قبل قليل، حيث اتفق على عدم تنفيذ أي عمليات إعادة إعمار في غزة دون نزع سلاح حركة حماس. وكان كوشنر قد التقى أمس في مصر مع مسؤولين من حركة حماس في محاولة لدفع خطط الرئيس الأمريكي بشأن القطاع. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. أهلا بك عدنان، وبداية هل هناك ردة فعل بين أهل قطاع غزة على ما ورد من أنباء عن الاتفاقات التي جرت بين كوشنر ونتنياهو، ومنها عدم البدء في الإعمار من دون نزع سلاح الحركة مع الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي داخل القطاع؟
6: أهلا بكم. في الواقع يعني الناس في قطاع غزة منشغلة بهموم حياتهم اليومية وتوفير متطلبات هذه الحياة الصعبة والقاسية، وهم يتابعون بشيء يعني من الحذر والترقب لهذه الاجتماعات وهذه الأخبار والتطورات. لكن شعرنا أن هناك حالة من اليأس والإحباط في صفوف السكان، لا سيما عشرات آلاف النازحين، وذلك بسبب عدم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وعدم وجود أي يعني أحداث عملية تحدث على الأرض بمعنى التطبيق الفعلي لهذه البنود وهذا الاتفاق. هناك كان انتظار لدخول قوات الاستقرار الدولية واللجنة الوطنية ووقف الجيش الإسرائيلي لعمليات القصف والاغتيال وإدخال المساعدات بالشكل الأكبر والأوسع، ولكن كل هذه الأمور لم تحدث حتى هذه الأثناء رغم كل هذه اللقاءات المكوكية والمكثفة والتي يعني استؤنفت يوم أمس في القاهرة بحضور الوسطاء والضامنين ومجلس السلام وحركة حماس وكل هذه الأطراف، والتي استكملت في هذا اليوم أيضا في الجانب الإسرائيلي. ويبدو أن النتائج في الجانب الإسرائيلي كانت مخيبة للآمال لدى كثير من الفلسطينيين، وذلك
1: وهذا يأخذنا لما جرى في الصباح. هذا يأخذنا للتطورات الميدانية التي شهدها القطاع في صباح اليوم. كيف كانت وتيرة الغارات والعمليات المتعلقة بالقصف المدفعي أو الجوي والتي طالت عدة مناطق؟
6: نعم، يعني الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية، وهو ما أكد عليه رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال أن الجيش يواصل أعماله ويواصل استهداف من وصفهم بالمخربين، وذلك عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار في كل أرجاء قطاع غزة. قتل على الأقل 5 أشخاص وأصيب زهاء 20 خلال الساعات 48 الماضية وفقا لوزارة الصحة، كما أن عمليات إطلاق النار من الرافعات العسكرية في منطقة الخط الأصفر وأيضا من الآليات العسكرية الثقيلة مستمرة، وهذه الطلقات والقذائف تصل إلى مناطق النازحين ومخيمات الإيواء والمعسكرات في القاطع الغربي من قطاع غزة، وتتسبب في أضرار مادية وضحايا ومصابين بشكل يومي.
1: شكرا جزيلا لك عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة. وكان وفد من حماس بمشاركة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية. قد التقى أمس أيضا رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء حسن رشاد، حيث بحث الجانبان سبل استكمال تنفيذ مقررات قمة شرم الشيخ للسلام وخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فكيف يتابع أهل غزة هذه التحركات السياسية كما استمعنا سابقا في حديث مراسلين لشؤون غزة، وإلى أي مدى يعولون عليها في عادة الاستقرار لحياتهم؟ لنستمع إلى جانب من أرائهم في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
7: إن شاء الله بتنجح، إحنا أمنا برب العالمين كبير، إن شاء الله بنتهي الوضع اللي إحنا فيه وبتنتهي الحرب، وبتوافق إن شاء الله الطرفين إنه إحنا بدنا نخلص يعني بأي طريقة، إنه إحنا بدنا نشوف حياتنا لوين توصلنا، بدنا نعيش حياة. إن شاء الله هذه المفاوضات بتنجح وبتوافقوا إنهم يحلوا وبترجع غزة زي ما كانت، وإن شاء الله بندخل المرحلة الثانية نشوف إيش يصير معنا في المرحلة الثانية، نرجع زي ما كنا قبل 7 أكتوبر، نستقر على الأقل نفسيا، نرجع لأماكننا، هتسلم سلاحها في حلول ثانية، هتسلم سلاحها من أجل الشعب أحسن ما ينبات كله، أحسن من ما نخسر أكتر من ما خسرنا. دور الوسطاء والدعماء الدوليين إنها تلزم إسرائيل زي ما ألزمت حماس، تلزم الإسرائيليين كمان، تلزم اليهود تنفيذ الاتفاق وبنود الاتفاق بند بند.
2: نأمل من الله أنها تنجح، لكن الأمل غير الواقع اللي احنا شايفينه على أرض الواقع. يعني هاي ثالث سنة والحرب شغالة، فيش توقع، يعني الحرب وقفت، هذا كذبة كبيرة احنا عايشين لا أكثر ولا أقل. الأمل أنه توقف الحرب وترجع الحياة لقبل 7 أكتوبر نتمنى يعني، لكن الأمل غير الواقع اللي احنا عايشين. مفاوضات نأمل من الله أنها تنجح، لكن هل حتنجح؟ يعني أنا مش عارف ليش بحس أنها الأمور مسرحية صارت ما بين إسرائيل وأمريكا. إحنا بنضغط، إحنا بنسوي، إحنا بنعمله، في النهاية نتنياهو اللي في راسه بيسويه وما بصير شيء تقدم. يعني لو حماس سلمت سلاحها ما توقع أنه برضو نتنياهو حيستمر في الحرب، لأنه حكومة متطرفة وحكومة يعني بن غفير وسموتريتش فيها، إيش بدك تتوقع منها؟
1: بعض من آراء الغزيين في خان يونس جنوبي القطاع، والتي رصدناها قبل انتهاء الاجتماع الذي عقد بين مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس،

0: عطفا لهذه التكهنات؟
1: نعم، ما تم خلال اجتماع كوشنر نتنياهو من خلال ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية وفي المقدمة التوافق على عدم إجراء أي إعادة إعمار في قطاع غزة دون نزع حقيقي لسلاح حركة حماس بالكامل، هذا المؤشر يعني أن الولايات المتحدة وافقت من خلال كوشنر على الشروط الإسرائيلية، حتى أن بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشير إلى ارتياح نتنياهو بسبب نتائج ما توصل إليه هذا الاجتماع، حيث اتفق على تشكيل فريقي عمل، الأول معني بنزع سلاح غزة وتجريدها من السلاح بإشراف الولايات المتحدة وهو أمر تصر إسرائيل على إنجازه، والمسألة الثانية فريق عمل ثاني يركز على الصرف الصحي والمياه النظيفة وغيرها. وبالتالي إسرائيل من خلال هذا الاجتماع وبقيادة نتنياهو فرضت على كوشنر ومجلس السلام أن يتم أولا نزع سلاح حماس بالكامل ومن ثم تلتفت إلى عملية الإعمار، وبالتالي الكرة أصبحت في ملعب إسرائيل.
0: لكن هناك أيضا تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث فيه عن أن الجيش الإسرائيلي سيقدم خلال أسبوعين خطة لنقل مسؤولية أنشطة إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، وحديث آخر عن الاستعداد لعمليات موسعة مرة أخرى في جنوب لبنان. وبالتالي هل إسرائيل في هذه المرحلة تستعد للعمل على الجبهات الثلاث، غزة، الضفة، جنوب لبنان؟
1: فعلا وبدون أدنى شك إسرائيل لا تلتزم إطلاقا بالاتفاقيات التي يتم توقيعها برعايات أممية وخصوصا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الاتفاق مع لبنان معرض للانهيار، كذلك اتفاق السلام في قطاع غزة، حتى سوريا يمكن أن تعمل فيها إسرائيل، وبالتالي الوضع مرشح لمزيد من التصعيد، لأن إسرائيل نفسها تقول نحن نتأكد من أن حماس لن تسلم سلاحها بالكامل، لكننا لا نريد أن نظهر بأننا الطرف الذي سيكسر معادلة الاتفاق، وبالتالي الرهان على فشل في واحدة من الجبهات وربما جميعها.
0: شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي منير الغول من القدس.
2: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
0: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيقدم خلال أسبوعين خطة لنقل مسؤولية أنشطة إنفاذ القانون المدني في الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية. من ناحية أخرى، أكد رئيس المجلس القروي في قرية قصرى جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة، أكد لبي بي سي تمديد العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في البلدة حتى مساء الثلاثاء القادم. للمزيد من المتابعة والتفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات. إيمان، بداية كيف تبدو الصورة في قرية قصرى الآن؟
3: لليوم التاسع على التوالي مع استمرار محاصرة مجموعة من المستوطنين لثلاثة منازل تحديدا في منطقة رأس العين في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس، بالإضافة كذلك إلى استمرار العملية العسكرية من قبل الجيش الإسرائيلي في هذه.
0: سنعاود الاتصال بمراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات، لكن نستمع لبعض المواطنين من قرية قصرى جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية هناك.
4: يعني نفس الشيء، ما اختلفش الشيء علينا، لساتنا مستمرين، يعني حتى انه على الشبابيك ممنوع نوقف، على الباب ممنوع ينفتح، يعني الموضوع كثير صعب، يعني انت مش متخيل انك انت في بيتك وممنوع تفتح الشباك وتوقف وتحكي مع حدا، يعني اخوك في البيت الثاني بس مش قادر توصل له ولا تسلم عليه. امبارح بس اليونيسيف اللي سمحوا لهم يدخلوا عندنا من ايام، الارتباط العسكري الفلسطيني كمان جاب مجموعه يعني شويه اشياء حطها عند الباب، لحد الان ممنوع انه ناخذهن او حدا يجيب لنا اياهن.
5: أول حصار بمر على بلدة قصرى كان فيه بصراحة يعني مواجهات، كان فيه شهداء، كان فيه حرق مساجد، كان فيه حرق

0: كان في تجريف زيتون، كان في كثير يعني في اعتقالات في جرحى، لكن انه يعني تفاجأنا في السيطرة على جبل راس العين، ويعني فصل عائلات بشكل كلي عن مركز البلد وحصارها. يعني هذا الموضوع كل البلد تترقب، كل البلد خايفي شو راح يصير. ان شاء الله تعالى انه نلتقي احنا وياهما جبل راس العين قريبا، عندنا ثقة مطلقة في اسرنا اللي موجودة في جبل راس العين، وانا خدت عهد منهم انهم باذن الله تعالى موجودين باقين على هذا الجبل اذا الجيش طردهم من البيت وبدهم يقعدوا تحت زيتوني. لكن برضو في يعني حصار شام موجود على هذه العائلات، لا بيناموا لا ليل ولا نهار، دائما صوت صراخ رقص غناء. يعني فتحت لي فيديو احد الساكنات في هذا البلد في هذا البيوت، قالت لي عم بشوف احنا ما بنقدر نغمض عيننا، دائما ازعاج.
1: والله يعني احنا خاطرين لهم تقريبا 9 ايام، شو خلينا نطلع من البيت، شو خلينا حدا يجي علينا. صح وصلوا لنا مي وكهرباء وشوية أكل، بس يعني إحنا يعني لحد الآن مش عايشين حياتنا الطبيعية، يعني لا قادرين ننزل على شغلنا. يعني أنا عندي محل مواد بناء وأنا وابني واقف عن الشغل، ورزق بيشتغل في رام الله مش قادر يطلع على شغله. يعني الوضع مأساوي، يعني شو إحنا يعني هم محاصرين نهانا، اللي حتى الجيش يعني محاصرنا. حل المشكلة إنه روح يحاصر المستوطنين اللي يجيشوا على البيت بتاعنا حوالي البيت. يعني لحد الآن قبل ساعة كان المستوطنين عندهم أجر أمام البيت وعندهم حكوا مع بعض، تكترونين مستوطنين كل تكترون على 2-4 أشخاص مستوطنين، وصلوا عند الجنود الواقفين هي محاطين شيء من باب بيتي وحكوا مع بعض، وبعدهم سحبوا. يعني في كل بساطة كل اللي بصير، يعني جايبين كل جيش إسرائيل عندنا هان مش قادرين يشيلوا أربع مستوطنين، يعني مش عارف شو اللي بصير. يعني
2: كانت هذه أصوات لبعض الفلسطينيين من قرية قصرى جنوب مدينة نابلس، واستعدنا الاتصال مع مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات. إيمان، كنت تتحدثين عن آخر التطورات في القرية الآن.
3: هذا صحيح، يعني الوضع على حاله في قرية قصرى لليوم 9 على التوالي، مع استمرار محاصرة مجموعة من المستوطنين لثلاثة منازل فلسطينية في منطقة رأس العين في هذه البلدة التي لا يزال الجيش الإسرائيلي يعني يطلق عملية عسكرية واسعة النطاق، يضرب طوقا عسكريا على البلدة، ويعني يكثف من تواجد قواته التي حولت نحو 8 من منازل الفلسطينيين لتكنات عسكرية. وقبل أن تنسحب من عدد من هذه المنازل، حقيقة تم رصد يعني تدمير هائل لمقتنيات هذه المنازل والفلسطينيين فيها، وفق ما أكد لنا رئيس المجلس القروي في اتصال هاتفيا معه صباح هذا اليوم، والذي أشار كذلك إلى صعوبة الحال الذي وصلت إليها يعني العائلات الفلسطينية الثلاثة المحاصرة من جهة من قبل مجموعة من المستوطنين، وكذلك من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يتمركز في إحدى
2: نقطة
3: هذه
2: أخرى. إيمان، نقطة أخرى، ما الذي يعني نقل مسؤولية أنشطة إنفاذ القانون المدني إلى الشرطة الإسرائيلية في الضفة؟
3: هذا معناه بأن يعني السلطات الإسرائيلية تتعامل مع الضفة، مع أراضي الضفة الغربية، وكأنها جزءا داخل دولة إسرائيل، وبالتأكيد ذلك يعني يضرب بعرض الحائط وفق التعبير الرسمي والحقوقي الفلسطيني كل الاتفاقيات الموقعة سابقا بين الجانبين. ولربما يعتبر ذلك من أخطر القرارات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية منذ عام 67 حتى يومنا هذا بحسب
2: أشكرك.
3: التمديد الرسمي والحقوق.
2: شكرا جزيلا لك إيمان عريقات، مرسلة بي بي سي في رام الله. ما زلتم تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:17 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفق مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر على عدم بدء إعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل، ويؤكد على استمرار حرية عمل الجيش الإسرائيلي في القطاع بحسبه، فيما يرى الجانب الأمريكي إمكانية تنفيذ عملية نزع السلاح، بينما تشكك إسرائيل في التزام حماس بذلك، وذلك في لقاء نتنياهو وكوشنر اليوم في القدس. القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة قبطية جنوبية جنين الضفة الغربية المحتلة وتداهم منازل وتعتقل فلسطينيين، فيما يفيد شهود عيان باستمرار حصار منازل في بلدة قصرى جنوبية نابلس للأسبوع الثاني. مواطن من قصرى:
0: أول حصار بمر على بلدة قصرى، كان في مواجهات، كان في شهداء، كان في حرق مساجد، كان في حرق بيوت.
5: إقليم كردستان العراق يتهم إيران باستهداف مكتب رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني ومقر الأمن بمسيرتين مفخختين، فيما أدان بارزاني الهجمات واعتبرها تصعيدا خطيرا.
4: BBC أخبار الشرق الأوسط.
5: الحوثيون يطلقون 5 صواريخ فلسطية باتجاه منطقة باب المندب، فيما أعلنت القوات اليمنية رصد صاروخين باتجاه مدينة المخا والبحر الأحمر. تصعيد للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان مع تحليق مكثف للطائرات الحربية والمسيرات، وهجمات للجيش الإسرائيلي في بلدتي المنصوري ومجدل زون جنوبي لبنان، فيما امتد التحليق إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. شاهد عيان من النبطية في الجنوب:
6: صراحة الأصوات اللي عم نسمعها بالليل ما بتنام انت من وراء القصف والمدفع. ولك
5: الرئيس الامريكي دونالد ترامب يحذر سلطنة عمان من عرقلة المفاوضات بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز مهددا بقصفها. اعدت نشرة اليوم آية حسام وقرأتها مها الجمل. الى اللقاء.
4: BBC.
2: والان الى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
4: يوميات الشرق الاوسط.
2: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
7: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي BBC.
2: من أين سنبدأ اليوم هند؟
7: من سوريا، حيث انتشرت الكثير من الصور والتعليقات حول وفاة الشاب محمد حسام الدين غميرة من مدينة الحفة بريف اللاذقية بعد أيام من دخوله العناية المشددة في مستشفى تشرين الجامعي إثر تدهور حاد في حالته الصحية عقب توقيفه في قسم شرطة الحفة. وفقا لعائلة غميرة أنه أوقف لنحو 3 أيام على خلفية شكوى تتعلق بالدعاء سرقة مبلغ مالي قبل الإفراج عنه بقرار قضائي. تقول عائلة غميرة أنه خرج من القسم بحالة صحية حرجة مع نزيف داخلي ودماغي، مشيرة إلى أن قلبه توقف 3 مرات بعد وصوله إلى المستشفى على حد قولها. وتتهم العائلة عناصر في القسم بالاعتداء عليه بالضرب خلال احتجازه، رغم إبلاغهم بأنه مصاب بالنعور أو الهيموفيليا، وهو اضطراب نزيف وراثي يؤدي إلى عدم تجلط الدم بالشكل الصحيح، ما يمكن أن يسبب نزيفا تلقائيا وخاصة بعد الإصابات أو الجراحة.
2: لكن هل كان هناك رد من قبل وزارة الداخلية السورية؟
7: صحيح، تعهد وزير الداخلية في منشور على منصة إكس بالتعامل بحزم مع أي مخالفة أو تجاوز يرتكبه عناصر الوزارة وفق القوانين والإجراءات المتبعة، وأكد أن كل مخالف سينال جزاءه العادل فور استكمال التحقيقات، وذلك بحسب وكالة الأنباء السورية. كذلك فتحت قيادة الأمن الداخلية في اللاذقية تحقيقا لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤولين.
2: يبدو أن المحطة التالية هي غزة.
7: صحيح، انتشر فيديو لوقفة احتجاجية للمصابين أمام مجمع ناصر الطبي في خان يونس للمطالبة بحقهم في استكمال علاجهم بالخارج. حمل أحد المصابين كفنا ووضع فيه الأوراق التي يحملها المحتجون تتحدث عن حقوقهم، ووضعها في هذا الكفن معتبرا أنهم يدفنون حقوقهم بحسب وصفه. دعينا نستمع إليهم.
8: اليوم الكفن هذا أنا بدي أخذ كل حقوق ذا وتفنوا فيها، حقي في السفر، حي الكفن، وصلوا صوتنا، إحنا تعبنا، ما ظلش فينا حال.
2: طبعا هناك الألاف من الجرحى والمرضى داخل قطاع غزة بحاجة للسفر لتلقي العلاج في الخارج. ماذا عن محطتنا الأخيرة هند؟
7: من السودان، انتشرت الكثير من الصور والفيديوهات للاحتفال بالمولد النبوي في السودان. كان هناك فيديو لدخول حلاوة المولد أو انتشار حلوى المولد التي تغزو الأسواق حاليا، وللأغاني والرقصات التي نظمها السودانيون للاحتفال. كان المحتفلون يقرعون الطبول ويغنون ويرقصون بالعصي. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من أحد الفيديوهات الذي لاقى انتشارا واسعا.
2: كل عام والجميع بخير، شكرا جزيلا لك هند سليم على هذه الجولة.
7: شكرا جزيلا.
2: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش يتهيأ لاحتمال دخول المواجهة في لبنان مرحلة أكثر حدة قد تمتد لأيام وسط استعدادات لتوسيع الضربات ضد بنى تحتية تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني. وكانت مدينة النبطية قد شهدت اليوم تحليقا مكثفا للطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية، كما نستمع لرواية بعض شهود العيان من النبطية جنوبي لبنان.
9: الضربات اللي عم تصير بالجنوب عبارة عن أنه تفجيرات قصف مدفعي، أكثر شيء بيضلوا يضربوا على الطاهر كونه هني يعني منطقة استراتيجية بالدنيا، وهيك كل يوم يعني بيعملوا غارات والعالم بتفل وبترجع العالم وبتروح العالم، والوضع يعني صعب، ما بتعرف أنت بترجع وتخرب الأمور وبصير بيرجع في حرب تاني.
6: صراحة يعني الأصوات اللي عم نسمعها بالليل ما بتنامي انت من وراء القصف والمدفع، ولك انا ما يفادون قضاء النبطية، فنحن صرنا يعني زوتر بدا دقيقتان، زوتر الشرقية بدا دقيقتان لنصلى، والاسرائيلية يعني فيها لزوتر الشرقية بعد، وكمان على الطاهر ورانا بالنبطية فوق، فانه فيك تقول احنا بالنص تسمع المدفع تسمع الاشتباكات وكل شيء، يعني اصوات ما طبيعية بتكون، وبالله مثل ما قلت لك بالأول ما عيونك ما بيغمضوا.
2: لبنانيون من النبطية، ونبقى في الجنوب اللبناني حيث تتواصل عمليات تفجير المباني التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في بلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور. ونستمع لواحدة من أهل بلدة المنصوري لم تتمكن حتى اللحظة من العودة لبيتها.
10: احنا رجعنا نزحنا من المنصوري على صور بعد ما الجيش الاسرائيلي رجع هدد، وحاليا احنا قاعدين يعني من منطقه لمنطقه، رجعنا فتره على الضيعه لنشوف اذا كل شيء منيح، بس الجيش اللبناني ما خلينا نفوت على الضيعه، وحاليا الوضع كتير سيء، يعني حتى بنكون اوقات على شط صور احنا شايفين ضيعتنا عم تنقصف، المدفع بعده عم ينضرب كل يوم، حتى بالليل يعني الاصوات عم بتكون مش كانه اصلا خلصت الحرب، وحاليا احنا نازحين يعني من مركز نزوح لمركز نزوح ما عارفين وين بدنا نروح، ومبدئيا ما فينا نفوت على ضيعتنا.
2: لبنانية من بلدة المنصوري جنوبي البلاد. قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني إن مكتبه الخاص ومنزل رئيس جهاز الأمن والاستخبارات في الإقليم تعرض في وقت سابق اليوم لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية، وصفا الهجوم بأنه تصعيد خطير. المزيد مع حيدر هادي من فريق صحفي بي بي سي.
11: تعرض المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني ومقر إقامة رئيس وكالة الأمن والمعلومات لهجوم مباشر بطائرات مسيرة إيرانية فجر اليوم الاثنين وسط إدانات رسمية واسعة من قيادات الإقليم. وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم أن الهجوم نفذ بطائرات مسيرة استهدفت قضاء بيرم بمحافظة أربيل من دون وقوع خسائر بشرية. وعلى إثر ذلك طالب رئيس الإقليم نجرفان برزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني الحكومة الاتحادية في بغداد بتحمل مسؤوليتها واتخاذ موقف حازم لحماية سيادة البلاد ومنع تورط العراق في الصراعات الإقليمية. يؤشر هذا الاستهداف الموجه إلى عمق الإقليم بحسب كثيرين هنا في العراق تصعيدا خطيرا يهدف إلى نقل الصراعات الإقليمية داخل الساحة العراقية، مما يفرض تحديات أمنية جديدة تتطلب ردا حازما لضمان عدم انزلاق البلاد في أتون تلك النزاعات.
2: حيدر هادي الصحفي في مكتب بي بي سي ببغداد. إلى ليبيا، حيث أفادت وسائل إعلام محلية مساء أمس بأن انقطاعا واسعا للكهرباء ضرب مدن في الغرب بينها العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة. ونقلت وسائل الإعلام أن الانقطاع ناجم عن خروج محطة الزاوية وأباري والقمص عن الخدمة بسبب تكرار هجمات الطائرات المسيرة. وقد استمعنا لشهادة بعض سكان هذه المدن في الغرب.
12: بنتكلم على هروب الضي اللي صاير الفترة هذه، فترة صيف ودرجة الحرارة مرتفعة بشكل كبير، معها يزيدها على هروب الضي بثمان ساعات بسبع ساعات خاطي، هذا كله أمس واليوم صاير بلاك أوت المنطقة الغربية، وصلين ممكن 72 ساعة على تو هروب الكهرباء، انقطاع مصادر المياه اللي تعتمد بشكل كبير على التيار الكهربائي، بأثر هروب التيار الكهربائي على ناس نشيبين الأكبار في العمر، أثر على أطفالنا الصغار، أثر بشكل كبير على حياتنا اليومية من ضمنها الحياة الأساسية اللي هي زي أثر على الأسواق التجارية بصفة عامة، أغلب الأسواق سكروا من ضمنها المخابز، حتى المخابز في نقص في الخبز. وظل للأسف الشديد أن معاناة في بلاد نفطية وبلاد مفروض يكون فيها التيار الكهربائي مستقر استقرار بحيث أنه ما يهربش.
13: الكهرباء معقول يعني 24 ساعة، متعودين أن 4 ساعات أقصى حد 6 ساعات يعني تو تشبع فيه، يعني أمس 12 ساعة تو قريب يخش في 20 ساعة، يعني مش وضع هذا بالنسبة للمواطن. والتأثير بيكون ملحوظ، يعني أول حاجة في مضخات المياه، ثاني حاجة في يعني كبار السن اللي متحملش الرطوبة، في نيند حساسية، في أطفال صغار ورضع يعني قاعدين داخل مستشفيات عامة، ومستشفيات العامة يعني ما أقل شيء يقول لك أنا المولد يبي ديزل، والديزل ما غير متوفر، يعني محطات الوقود تبي مولدات، يعني كلها مربوطة بالكهرباء، فهمتها؟ يعني نقص حاد في الديزل ونقص حاد في الكهرباء، يعني شيء هذا مفتعل يعني. وأن الدولة المفروض تابعة سبب الانقطاع البلاكاوت هذا اللي توه كنا نعانوا منه، فتعيد النظر للمواطن، لأن المواطن والله العظيم والله العظيم اللي واصل لدرجة بعيدة من خيبة الأمل اللي صارت له هذه. وحاجة تانية نوح لها، يعني دولتنا دولة نفط، يعني ليش؟
2: مواطنون من مدن في غرب ليبيا، وبهم نصل لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد مهند جمل، في الإخراج وليد حسن، وفي هندسة الصوت أحمد حسين. وإليكم تحياتي نرمين الذهبي، إلى اللقاء.